كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

قامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

Hobby. من بو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام ريد.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

لحظة لحظة، الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مراكز الصحة للأخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز الصحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 9

0: 10 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.

هنالك قيم تبنى بالكلمات، وقيم لا تبنى إلا بالفعل، ومن أعظمها الثقة. الثقة بين الوطن وأبنائه، الثقة اللي تمنح الإنسان الشجاعة كي يحلم، والثبات كي يعمل، والإيمان بأن جهده راح يصنع الفرق. الإمارات قدمت نموذج يقوم على هالثقة، ثقة تدفع الجميع إلى أنهم يكونون شركاء في البناء، ما بس شهود عليه، وأن يكون كل نجاح يحقق الفرد إضافة إلى نجاح الوطن بأكمله. وبكذي تتجدد المسيرة، مسيرة تؤمن أن خدمة الوطن رحلة لا تتوقف، وأن بناء الإنسان هو أعظم ما يورث للأجيال.

نقول صباح الخير لكم أصدقائنا وين ما كنتوا. ابتدينا أحلى صباح من بعد عطلة نهاية الأسبوع. كيف كان الويكند وياكم؟ راحات؟ استمتعتوا بالأجواء الصيفية؟ اكتشفتوا أماكن جديدة؟ ولا تحسون أن الأجواء تتطلب أن الواحد يقزر الوقت وهو يالس في البيت؟ أهم شيء اليوم منطلقين معانا في أحلى صباح مع بداية أسبوع جديد، وإن شاء الله همة جديدة ونشاط عالي بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تتحفونا بإبداعاتكم دائما وأبدا. يا مرحبا الساعة بكل من يسمعنا ويشاهدنا على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. نحن معاكم بالصوت والصورة في هذه اللحظات من خلال إمارات اف ام راديو وعبر موجاتنا المختلفة لكل اللي يسمعنا عبر الإذاعة على ثلاثة أو من خلال موجاتنا في بوظبي 95.8، لو كنت في بوظبي، لو كنت في العين على 94.9، أما لو كنت في دبي على 97.1. عبد المنعم صباح الخيرات، يا هلا وسهلا، حياك الله يا سامية بين أهلك وناسك. مروان أحلى ويكند، الحمد لله أنك استانست بالويكند اليوم، لا النشاط عالي مروان. فاطمة زعابي يا هلا وسهلا، ونقول صباح الخير حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات أف أم. جاهزين شكلكم لأسئلتنا لليوم؟ جاهزين اليوم لأسئلتنا؟ خفيفة اليوم الأسئلة راح تكون، ها اليوم ما بنثجل عليكم، يعني تام بداية الأسبوع تذي نسخن وياكم مع هذه الأجواء الطيبة والأجواء الصيفية. منصور المعمري حياك الله، ونقول لك صباح الخيرات ويا هلا وسهلا فيك معانا في أحلى صباح على إمارات أف أم. وياكم راشد عتيج، وانطلقنا معاكم في أحلى صباح على إمارات أف أم.

0: الإشارة.
1: أنت الإشارة.
2: علشان تكونون في الصورة أول بأول، ونتمنى لكم أكيد السلام المرورية وين ما كنتوا في هذه اللحظات. خلونا نتعرف مع النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي على آخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. صبحك الله بالخير يا منصور.
3: يا صباح الخير والنور السرور خويا راشد.
2: يا هلا يا هلا، شصبحت اليوم؟
3: صبحنا بخير وصحة وسلامة ولله الحمد.
2: الحمد لله. طيبين؟ طاب حالك؟ كيف الويكند؟ راحات؟
3: ممتاز جدا.
2: والرياضة مستمرة أكيد في الويكند، ماش بريك؟
3: والله هو تقدر تقول يومين بريك ويوم
2: حلو،
3: طبعا جسمي يحتاج راحة.
2: اليومين أنت عاد ماخذنهم في الويكند؟
3: هي نعم.
2: حلو الكلام.
3: بالضبط.
2: الله يقويك يا رب، طمنا على شوارعنا
3: إن شاء الله. في البداية اسمح لنا نصبح على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات FM، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمين الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وفيما يخص حركة سير على طرقات العاصمة أبوظبي أخوي راشد، الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد كثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. تمركز هذه الكثافة على جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر أساس النخل باتجاه جسر المقطع.
2: نعم.
3: وكذلك على طريق الروضة القادم من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ طاحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديثي وياكم طبعا أخوي راشد، وفي إطار تعزيز السلامة المرورية خلال فصل الصيف، تدعو شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإجراء الفحص الدوري للمركبة قبل الانطلاق والتأكد من مستويات السوائل.
2: نعم.
3: وضبط الإطارات وصلاحيتها كذلك، وتوفر أدوات السلامة مع تجنب ترك المواد سريعة الاشتعال داخل المركبة أو القيادة في حالة ارتفاع حرارة المحرك، والحرص على ركن المركبة في الأماكن المظللة عند التوقف كلما أمكن ذلك. طبعا التزامكم بهذه الإرشادات تسهم في رحلة آمنة ويحافظ على سلامتكم وسلامة جميع مستخدمي الطريق. نعم. في الختام كل شكر لكم أخوي راشد وجميع أخواننا العاملين في الإذاعة، وكذلك جميع أخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
2: شكرا لك نقيب منصور المحمود، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا. يلا جاهزين لسؤال اليوم؟ اللي جاهز لسؤال اليوم يرفع إيده على تيك توك لايف. وراجعين،
4: بعدنا مكملين بريك ورادين.
5: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية أو الجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
6: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة

0: ساهم عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
1: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.
6: أم صح صح؟ أهنيك،
7: هذا صباحك بيبي.
6: سين
8: جواب.
9: جواب
10: عطر المسك. صباح الخير ايضا عادل النعيم. صباحك ورد علي كينج. ومنو بعد؟ منو تي كي، حياك الله. ما عرفت اسمك. المعنويات عالية عسى دوم يا رب. دوم يا مروان. ايضا معانا يلا اللي انضموا لنا في هذه اللحظات، نقول لكم صباح الخيرات والمسرات. زين، سؤالنا اليوم يقول في سين جواب، قلنا لكم سؤال خفيف كذي. شو أكثر شيء تحب أنك تخلصه وتحب أنك تنجزه قبل لحد يذكرك فيه؟ ما تحب حد يذكرك بهالشغلة تحديدا، ودك أنك تخلصها من دون ما حد يذكرك. عادي تضايق لو حد ذكرك بالشغلة هذه، تتوتر. ماهرة على طول تقول الصلاة، صلاتي من عطر المسك. انزيد، شو الشيء اللي تحب انك تخلصه؟ شو الشيء اللي تحب انك تنجزه؟ ابو احمد يقول الاكل. على اساس تنسى الاكل مثلا يا ابو احمد، ولا شو السالفة؟ الطبخ من لحظة، من الزين. يا مرحبا الساع. يلا، شو الشيء اللي تحب انك تخلصه؟ تحب انك تنجزه؟ تحب انك تقوم فيه؟ بس من دون ما حد يذكرك. دائما تحب انك تبهرهم انك انجزت الشيء هذا في الوقت المحدد. احساس ان حد يذكرك بالشغلة معناته انك كأنك مقصر.

كأنك تأخرت يا فلان. لا أنت ما تبغى الإحساس يوصلك، خاصة في الشغلة هاي تحديدا. عاد أنتوا بتخبروني على تيك توك لايف إمارات FM راديو، ولو حاب تشاركني على الاسمس وما تتابعنا على تيك توك اكتب لي مسج على 3666 على اتصالات دو. علي يقول خلص شغلي أول بأول.

إذن مكملين معاكم في أحلى صباح على إمارات FM. اليوم سؤالنا يقول شو أكثر شيء تحب أنك تنجزه، تحب أنك تخلصه، تحب أنك تقوم فيه أول بأول، بس بشرط هالشيء الوحيد اللي ما تحب حد يذكرك، ما تحب حد يذكرك فيه. ها شو سويت بالشيء الفلاني؟ خلصت ولا بعدك؟ وين وصلت؟ صباح الخير شيخة سالم، حياك الله يا سالم وحيا الله العمان معانا. لا طال عمرك، نحن فترة نهار بس الاستوديو أصلا مغلق. أكيد ما بنبث تحت الشمس. صباحك ورد يا مرحبا الساعة سارونا، حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات FM. إذا عندي مبادرة ما أحب حد يذكرني إذا أنجزتها ولا لا، من فاطمة الزعابي. كذلك صلة الرحم حلو، البعض ما يحب حتى رسائل التذكير اللي توصلها من خلال إيميلات الدوام تزعجه. قاعد يشتغل على الشغلة الفلانية ومتفرغ لها، لكن يوصله كل شوي تذكير. سلطان صباحك ورد يا سلطان، حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات FM. يلا خبروني يا ترى شو أكثر الأشياء اللي تحب أنك تنجزها وتنهيها قبل لا حد يذكرك بهذا الشيء تحديداً.

0: فرصة ما تتفوت لربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
2: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
3: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
2: شو اختلف؟
3: تطبيق واحد فيه كل شيء.
2: كل شيء؟
3: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
2: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
3: هي والله، سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
2: بهالسهولة؟
3: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
2: اقتنعت، بنزل الحين.
3: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
4: المركز الوطني للتأهيل مركز رائد ومتميز في تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان. نضمن لكم السرية التي تعد من أهم قيم المركز لتحفيز طلب العلاج. لطلب خدمة حجز موعد أو خدمة الاستشارات العلاجية، الاتصال بالرقم المجاني 800-2252.
5: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد، اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركان.
1: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. آخر عدد.

إذا نتعرف على آخر أخبار صحيفة الاتحاد في هذا الصباح. برعاية عمار بن حميد وحضور نهيان بن مبارك، غدا عجمان تحتضن النسخة الخامسة من ملتقى عهد ووعد. نائب رئيس أنظمة رصد الأرض في سبيس 42 فورسايت تعزز قدرات الإمارات السيادية في مجال رصد الأرض. في كورنيش أبوظبي الشاطئ الليلي تجربة ترفيهية بعيدا عن حرارة النهار. الموارد البشرية والتوطين، الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة سوق العمل. الحلول الذكية تقلص وقت إدخال البيانات من 3 دقائق إلى 3 ثواني. 46% ارتفاع في عدد الشركات آخر 5 سنوات. عشر بنود جديدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لبناء مساكن المواطنين. مدعوماً بعودة خدمات الربط الجوي وتشغيل الرحلات، فنادق الإمارات تستعيد زخم الطلب السياحي الإقليمي والدولي.

7 ل9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. جواب

صباح الفن والزين يا مرحبا ب 21 حي الله ب 11 ما وصلتنا على فكرة المشاركة للحين ما وصلتنا الأغنية حمد صباح الخير يا حمد سالم إن شاء الله فالك طيب فاطمة تقول في نظري الشخص المنظم ما يتريى حد يذكره بس يذكر نفسه ويعرف قيمة كل دقيقة اليوم سؤالنا إذن في سين جواب يا ترى شو الشيء اللي تحب أنك تخلصه شو الشيء اللي تحب أنك تنجزه شو الشيء اللي تحب أنك تقوم فيه بس ما تحب حد يذكرك خلوني على راحتي ببدع بتحفكم بفاجئكم بس لا تقعد تذكرني كل شوي حمد يا مرحبا بحمد شكلكم كلكم مداومين شكلك مأجز عيل يا اي سهام صباح الورد مرحبا ايضا من إفارة حياك الله معانا صلة الرحم اللي اوصابها النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة المرضى سلطان يعطيك العافية شكرا على مشاركتك ويانا جهاد مرحبا يا جهاد صباح الورد أحمد يا مرحبا يا أحمد

أحمد، الحنة تنفر من كل شيء أو من الشيء نفسه. يلا نتريا مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. شاركم نسمع راشد الماجد وراجعين بعد دقايق. خلكم ويانا في أحلى الصباح، لأن مكملين لين 9. مواضيعنا ما انتهت وسوالفنا ما خلصت. اليوم عندنا سالفة، يا هي سالفة في ريبوت.

0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.
5: تعال لايف وحلوكت من 7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
6: تحت شعار أسرة داعمة مجتمع آمن، المركز الوطني للتأهيل في دولة الإمارات يؤكد التزامه الراسخ بمكافحة المخدرات انطلاقا من مسؤوليته الوطنية كمؤسسة رائدة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية في علاج وتأهيل الإدمان، اللي اليوم يعد أزمة عالمية بأبعاد صحية ونفسية واجتماعية تلقي بثقلها على المجتمعات ككل.

حياك الله يا ابو عسكور، صباحك ورد. يا مرحبا الساع نوشة ايضا، صباح الخير وصباح النور والسعادة يا بلادي يا بلادي يا بلادي. انزين، اليوم سؤالنا لكم يقول، قبل ما ننتقل لموضوعنا الاخر، يا ترى شو شيء اللي تحب انك تخلصه، شو شيء اللي تحب انك تنجزه قبل لا يذكرك بالاخرين؟ لا تذكروني بهالشيء. يا مرحبا يا معاذ، صباح الخير. معانا أيضا أعتقد كانت مشاركة حق علي، بس كانها اختفت أو فوق، لا موجودة. يقولكم رسالة البنك يوم يذكرك تدفع المستحقات اللي عليك. يذكرك ليش؟ ترى هو بيخصم. إرلينا، صباح الورد والفل، حياك الله. نسرين، يا مرحبا بنسرين، حياك الله معانا في أحلى صباح وجميع الأصدقاء.

باسم مرحبا يا باسم، صباح اليسر والتفاؤل. يلا شو بنسمع الحين؟ خلونا نطير شوي مع ماجد، شو رايكم؟

0: إذن استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تونز في الجاليريا جزيرة الماريا. استمتعوا إذن بهذه المواجهة من 10 إلى 19 يوليو، والانضمام إلى هذا الفريق مع باكس باني ودافي داك، وقابلوا شخصيات واستمتعوا بالتحديات الرياضية. ما عليكم سوى زيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد.
1: مجتمعنا.

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات واللي تم الإعلان عنه مؤخرا يعكس حرص الدولة على بناء بيئة رقمية أكثر أمانا توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وحماية أبنائنا من آثارها السلبية. دراسات علمية حديثة أكدت أن الاستخدام غير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي بين الأطفال والمراهقين أصبح من أبرز التحديات اللي تواجه المجتمعات اليوم للآثار المترتبة على النمو الذهني والنفسي والاجتماعي. الغالبية العظمى من المراهقين وحسب الإحصاءات يستخدمون وسائل التواصل يومياً ويقضي أكثر من تخيلوا أن بعضهم يقضي أكثر من 7 ساعات أمام الشاشات، يعني أكثر من 7 ساعات وهو اللي يخلي العالم الرقمي اليوم جزء أساسي من حياتهم اليومية. دراسات أيضا أخرى أظهرت أن الإفراط في استخدام الشاشات خلال مراحل الطفولة قد يؤثر في بعض وظائف الدماغ المرتبطة بالتفكير المرتبطة باللغة، وقد يرتفع وقد يؤثر ويرتبط بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب وأيضا اضطرابات المزاج، إضافة إلى تأثيره في جودة النوم والنشاط البدني. دراسة أجرتها أيضا جامعة زايد بينت أن الاستخدام المكثف لمنصتي إنستغرام وتيك توك يرتبط بزيادة الإرهاق العاطفي وسرعة الانفعال واضطرابات النوم نتيجة التعرض المستمر للمحتوى السريع والمتتابع. المختصين يأكدون أن الحل مو في منع التكنولوجيا، إنما في تنظيم استخدامها وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في توعية الأبناء، وهالشيء طبعا يضمن لهم بيئة رقمية آمنة وصحية تساعدهم على الاستفادة من مزايا التقنية من دون ما تتحول إلى مصدر يأثر في صحتهم أو نموهم.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
3: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو، مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود، من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
5: بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
6: تعال لايف وعلى الوقت من 7 لـ 9 الصبح.
7: خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.

Reboot. صباح الخير، أحلى صباح على إمارات اف ام ويا راشد عتيج ومكملين اليوم في أحلى صباح. تخيل أنك طلعت من اجتماع أو جلسة مع شخص تعرفت عليه لأول مرة، أو حتى شربت قهوة مع مجموعة من الناس، وانت في طريقك راد البيت وبدون ما تحس يبدأ يشتغل عندك سيناريو آخر في راسك. ليتني ما قلت هالكلمة، يمكن تكلمت وايد، كان المفروض عند هالجزئية اني التزم الصمت. شكلهم ملوا من سوالفي، تعيد الحوار اللي دار بينكم مرة ومرتين وعشر، وعادي ما تبات الليل وانت بس قاعد تفكر بالموضوع وتفكر بالكلام اللي بدر منك خلال جلستك مع هالأشخاص. الغريب في الموضوع أنك تحاسب نفسك على أشياء يمكن ولا حد من اللي موجودين كان منتبه لها، ويمكن الشخص اللي كنت جالس وياه وصل بيته وهو يقول في خاطره فلان كان شخص لطيف، شخصيته محبوبة مريحة، الجلسة وياه ما تنمل، ويفكر متى راح يلتقي وياك مرة ثانية. بس المشكلة أنك أنت ما عطيت نفسك فرصة تسمع هالكلام لأنك كنت مشغول بصوت ثاني، صوت الناقد والجلاد اللي في عقلك. شيء مصطلح اسمه فجوة الإعجاب، بمعنى أن الشخص غالبا يقلل من الانطباع الجيد اللي يتركه عند الناس، يطلع من أي لقاء وهو مقتنع أنه ما كان بذاك المستوى، بس في الحقيقة أنهم كانوا ماخذين انطباع إيجابي عنه. انزين، شو اللي يخلي البعض يمر بهذه الفجوة؟ لأن العقل عنده عادة غريبة، يمسك أي غلطة صغيرة ويكبرها، يتذكر التلعثم، ويتذكر الثانيتين اللي سكت فيهن، ويتذكر الجملة اللي حس إنها ما طلعت بالشكل المطلوب، لكن ينسى الضحكات، وينسى أن الطرف الثاني كان يسمع باهتمام، وينسى أن الحديث استمر بشكل طبيعي. وفوق هذا كله، كل واحد في الجلسة غالبا ترى يعيش نفس القصة، ما بس أنت تراك تمر بالموقف هذا، يمكن الطرف الثاني أيضا يفكر بنفس تفكيرك ويطرح على نفسه نفس الأسئلة اللي قلناها قبل شوي. فيعني الطرفين كل واحد يحاسب نفسه، وكل واحد يظن أن الثاني كان يراقبه بدقة. المهم، مريتوا بهذا الموقف؟ خبروني لو كنتوا من هؤلاء الأشخاص اللي يعيدون هالسيناريو مرة ومرتين وثلاثة، ولا أنتوا بمجرد ما تنتهي الجلسة انتهى كل شيء وهالحوار أبدا ما بموجود، ولا تفكرون بأقل شيء صار خلال هذا الحوار. على 3666 نترى مشاركاتكم.

0: لو كنتوا تبحثون عن طريقة ممتعة ومليئة بالتجارب علشان تخلون عيالكم يستمتعون بالعطلة الصيفية، نادي جزيرة ياس الصيفي هو الوجهة المثالية لهالصيف. استعدوا إذن لخمسة أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية للأطفال من عمر 7 إلى 13 سنة عبر أشهر وجهات جزيرة ياس: عالم فيراري، ياس ووتر وولد، عالم وارنر براذرز بوظبي، سي وورلد، وكلامب جزيرة ياس بوظبي. كل يوم إذن تجربة جديدة تجمع بين المرح، الاكتشاف، التحدي في صيف ما ينسي أبداً. وين؟ في العاصمة أبوظبي. الأماكن محدودة، تقدرون تسجلون الآن من خلال الموقع yasisland.com.
1: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
3: مراكز صحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com.
7: ما صبحوا عليك اليوم؟

0: مراكز صحة للأخصاب يقدمون مجموعة متكاملة من علاجات الخصوبة للرجال والنساء، تشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، تجميد البويضات مع تغطية تأمين ضمان ثقة، وباقات دفع ذاتي ميسرة. لحجز المواعيد تقدرون تتواصلون معهم على الرقم 850. مراكز صحة للأخصاب، إذن حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: ريبوت.
0: اليوم إذن طرحنا سؤال وقلنا هل أنتم من النوع اللي عندكم فجوة الإعجاب اللي تكلمنا عنها قبل شوي، أنك بمجرد ما ترد من لقاء جمعك مع أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص تبدأ تراودك تساؤلات وتبدأ عاد يشتغل عندك موضوع جلد الذات، ليتني ما قلت الكلمة، ليتني ما سولفت في الموضوع الفلاني، ليتني كنت ساكت، شو الفكرة اللي خذوها عني؟ مع العلم أن الطرف الثاني أبداً ما يكون حاط في باله الشيء نهائياً ويكون مستمتع باليلسة. حمد صباح الخير يا حمد. أيضاً سام مرحبا بك، حياك الله وحيا الله هل المغرب. نقول صباح الخير على تيك توك لايف، نحن معاكم بالصوت والصورة على إمارات اف ام راديو. دي اكس يقول في العلاقات الجديدة فقط، يعني في اللقاءات اللي تجمعكم لأول مرة. مشكلة جلد الذات من إيرلينا. العقل الباطن شغال ما يقصر صدقك يا علي. بعد كل موقف تظهر فجوة بين الحقيقة وما يدور في أذهاننا، وكل ما تسعت هالفجوة زاد التفكير. من فاطمة. طيب هل في أشخاص محددين؟ يعني هل كل القعدات اللي تجمعكم ترجعون تفكرون بنفس التفكير مرة ومرتين وثلاثة، ولا هو يعتمد على الأشخاص اللي أنت ملتقي بهم؟ وهل في يوم من الأيام اتخذت قرار وقلت لأ أنا بلتزم الصمت ورجعت وتميت تفكر تقول ليش تميت ساكت، ولا حسيت عمرك لأ بالعكس أنجزت شيء وخف عندك هالموضوع، موضوع التساؤلات وجلد الذات؟ جالكسي صباح الخير، حياك الله معانا في أحلى صباح. أحيانا كلمة لم تقل تخلق فجوة أكبر من 1000 كلمة قيلت، فلا تجعل خيالك يتحدث نيابة عن الآخرين فقد يظلمهم ويتعبك في الوقت نفسه. فاطمة يعطيك العافية، جي جي يعطيك العافية، الله يخلي لك إياها يا رب. عندي هالشي تقول مع المدير دائما، مشكور يا اي اف يعطيك العافية. بعض المواقف مع مرور الوقت تنساها وبعضها لا. من علي يعطيك العافية يا علي، يقول حتى بعد 40 سنة. بعد 40 سنة ليش؟

0: والله
1: ما خلصنا بعدنا مكملين بريك ورادين
2: بريك ورادين
3: تقديم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن
4: من غرف المعيشة لغرف النوم الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم التنزيلات الكبرى لفترة محدودة زوروا فروع بان هوم بالزاهية المرشة والمارينا مول أبو ظبي أو تسوقوا عبر panhomestores.com
5: حماية أبنائنا مسؤوليتنا في حال وجدتم عقاقير أو أدوية غير معروفة المصدر في منازلكم أو مع أبنائكم لا تترددوا بالتواصل مع المركز الوطني للتأهيل على الرقم المجاني 800-2252 وطلب معرفتها والتأكد من عدم خطورتها على صحة أبنائكم
6: وصلت تخفيضات لولو فاشن استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء الأحذية حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم الآن هو الوقت المثالي للتوفير سارعوا العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026 لولو حيث يأتي العالم للتسوق
7: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي تحقق قبل أن تنشر المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد
8: نادي جزيرة ياس الصيفي 5 وجهات ترفيهية صيف واحد استثنائي سجل الآن عبر yasisland.com المركز الوطني للتأهيل أسرة داعمة مجتمع آمن مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com بنك الإمارات دبي الوطني انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا
9: احنا صباح على تيك توك لايف هناك
10: بتلقانا
9: شير هوانا احلى صباح هذا مكانك يسعد لي صباحك

0: تقدر تربح أو خلونا نقول تقدر تركب مع هلا تاكسي بدرهم واحد بس من خلال الحجز عن طريق تطبيق كريم واستخدام الرمز الترويجي ENBD1 والدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. نذكر بأن هذا العرض راح يكون ساري لين 19 يوليو. معلومات أكثر ما عليكم سوى زيارة الموقع emirates.mbd.com/hala.
1: بصمة وكرت، بصمة وكرت.

يلا غاية ندش وياكم الدوام. سؤالنا خاص بالمداومين طبعا، والمأجزين تبون تشاركون حياكم الله، تبون تفصلون عن الدوام بعد الأمر راجع لكم، ونحن سعيدين بتواصلكم معانا سواء كنت مداوم ولا ما مداوم. اليوم السؤال، شو الشيء اللي كنت تستغرب منه وتنتقده مرات ومرات ومرات في الدوام، واليوم انت روحك تسوي، حتى كنت تستغرب من هالشيء في البداية بس اليوم صار بالنسبة لك عادي. يلا خلونا نفكر، يمكن شغلة كانت أو أشياء يمكن كنت تستغرب منها خاصة في البدايات أول ما توظفت، بس اليوم خلاص انت روحك تسوي هالشغلة. طيب يا رب هالفقرة اللي يعيب فيها العيد، لا إن شاء الله ما تبين فيها العيد دوم، تقول في شيء بس ما أقدر أقوله. جي جي تقول رفض الإجازة، بمعنى حين أنت ترفضين الإجازات للموظفين الآخرين ولا شو الموضوع؟ يلا شيء كنت تستغرب منه وتنتقده مرات في الدوام، ليش هالشيء يصير؟ شو اللي مستوي؟ شو السالفة؟ لكن اليوم أنت قاعد تسويه وبكل برود مثل ما يقولون وبكل سهولة، خاصة أنك كنت تنتقد هالشيء في البدايات. والله شكل السؤال صعب اليوم شوي، يباله تفكير. تيك توك لايف، نحن معاكم بالصوت والصورة على إمارات FM راديو، وحاب تشاركني على الـ SMS 3666 من الإمارات على اتصالات ودول.

0: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% ل 90% على الأثاث والإكسسوارات. العرض إذن لفترة محدودة، تقدرون تتسوقون في فروعهم أو من خلال الموقع الإلكتروني panhomestores.com.
1: بصمة وكرت، بصمة وكرت،
0: الأغنية اللي سمعناها قبل شوي أغنية النور لحسين الجسمي، صباح الخير تريبل فايف. بخصوص إجازة، كنت أضحك بطلع أسبوعين أقدم، والله ما أدري، أحس الرسالة مش واضحة بالنسبة لي. يا علي يعطيك العافية. إبراهيم صباح الخير. محمد مرحبا يا محمد. علي علي حياك حياك. اليوم إذن سؤالنا يا ترى، شو الشيء اللي كنت تنتقده في يوم من الأيام في الدوام وكنت تستغرب منه وكنت يعني يثير الموضوع عندك تساؤلات كثيرة، بس اليوم أنت قاعد تسوي هالشيء وبكل برود. واحد يقول أطنش، ما أدري منو اللي كان يطنش. أطنش عاد بشكل كامل. وين المشاركة فوق؟ بن عويض حياك الله. قبل كنت أطوف، حاليا لا. من فاطمة، كنت انتقد علاء يقول الاجتماعات الطويلة في الدوام، لكن مع الوقت أصبحت أسويها لما أدركت أهمية التواصل والمشاركة. الاستئذان والعمل عن بعد من إيرلينا سيف، طبعا كانت المشاركة من سيف أنه يطنش. هذا تطنش كل شيء يا سيف. كنت أنتقد من يدون كل شيء، والآن لا أبدأ يومي إلا بقائمة المهام. من فاطمة، البرود من نونة، أحلى الصباح. مكملين معاكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو، ولو حاب تشاركني على الـ SMS 3666.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
6: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
7: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير.
8: أحلى صباح.
7: ظرف أبيض،
8: ظرف أبيض.

رسالة في ظرف أبيض اليوم لمن لا يستشعر قيمة الوفرة. نلقى أشخاص عايشين بيننا في هالحياة وكأن الخير فيها محدود، وكأن الفرص توزع بعدد معين، وكأن نجاح بل وكأن نجاح غيرهم يعني تلقائيا نقصان نصيبهم، فتلقاهم يتعلقون دائما بما في أيدي الآخرين أكثر من استمتاعهم بما في أيديهم. نقول لا تخلي مسألة الندرة تقنعك أن الحياة شحيحة وأن الأبواب إذا أغلقت ما راح تنفتح لك من جديد. كم فرصة ظنيت أنها الأخيرة وبعدها ياتك فرص ما تخيلتها توصلك في يوم ما، وكم شخص ظنيت أنه ما راح يتعوضك فعوضك الله بأشخاص كانوا أصدق وأقرب وأرقى وأنقى، وكم خسارة تألمت منها واكتشفت بعد سنوات أنها كانت بداية طريق لخير أعم وأكبر. الوفرة ما بأنك تملك كل شيء، الوفرة تكون بإيمانك أن الله قادر أن يمنحك أكثر من اللي فقدته وأجمل من اللي تمنيته. لما تؤمن بالوفرة فما راح تبخل بالمحبة لاقتناعك إن الحب ما ينقص لما تمنحه. إذن لما تؤمن بالوفرة ما راح تبخل بالمحبة لاقتناعك إن الحب ما ينقص لما تمنحه، ما بتبخل بالكلمة الطيبة لأن أثرها بيعود لك قبل غيرك، وما بتخاف من نجاح

الآخرين لأنك تدرك أن لكل إنسان رزقه. اتذكر أن الندرة تزرع فيك الخوف، أما الوفرة فتزرع فيك الطمأنينة. الإنسان اللي يعيش بعقلية الندرة يشوف أن كل باب يغلق بالنسبة لنهاية، أما اللي يعيش بعقلية الوفرة يشوف في كل باب يغلق طريق جديد يترياه. الأرزاق مب بالمال فقط، الرزق فكرة وصديق وصحة وراحة بال ودعوة صادقة وفرصة ووقت وطمأنينة. أخيرا، ما عليك سوى المضي في هذه الحياة والاجتهاد، وثق تماما بالأبواب اللي يفتحها لك رب العباد.

شكرا لكم جميعا وين ما كنتوا، استمتعنا بهذا اللقاء اللي جمعنا معاكم على مدى ساعتين. موعدنا ان شاء الله باكر يتجدد في نفس الموعد من 7 لـ 9، ودائما عبر موجات امارات FM. كنت وياكم راشد عتيج، وكنا في احلى صباح.

بكم. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج،
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
5: كل يوم عنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج
5: من الاثنين
6: لين الخميس ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر
6: على الموجة الصح.

موجاتنا في كل مكان الآن 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: يعد التواصل مع الأبناء وبناء الروابط الأسرية القوية بين أفراد العائلة من أهم وسائل الوقاية من الإدمان، وعلى الوالدين تعلم الطرق الصحية لتربية وتشجيع التواصل الأسري وتكوين صداقات مع الأبناء وإظهار القدوة الحسنة. المركز الوطني للتأهيل 800-2252.
4: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
5: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30% إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز أر أس اليوم.
6: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائماً في أكثر.
7: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
11: مراكز صحة للإخصاب نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء، بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
12: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو، وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
13: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
14: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
15: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً لفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط والأحكام.
3: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفروليه جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
5: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء. مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلم

وعظمتها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: مستعجل تبغى تنزل؟ لا تشيل هم، اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM. الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: انتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: انتوا أماننا،
13: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذني.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين.

0: منهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب امه وابوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل ام وكل ام مشكورين ويظلوا يوقفوا على هذه التربية اللي ترفع الراس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.

0: أها، يعني ما بنخلص؟
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات FM تسمع وكانك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة.

موقع أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصرا عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً الفجيرة 39-31.

هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.
5: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: إقليمية ومستويات عدم اليقين. أعلنت مجموعة موانا أبو ظبي توقيع اتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتنفيذ أعمال تطوير الرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة. وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مجموعة موانا أبو ظبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث يستثمر الجانبان بصورة مشتركة 84 مليون درهم في برنامج متعدد المراحل لتطوير الرصيف وتحديث البنية التحتية المينائية المخصصة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. أكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التجزئة أن سوق دولة الإمارات يواصل تسجيل فرص نمو قوية مع اقتراب موسم العطلات الصيفية لعام 2026 وتحسن النشاط الاقتصادي وتغير أنماط الإنفاق في وقت أصبح فيه المستهلك أكثر تركيزاً على القيمة والجودة والراحة. اختتمت غرفة عجمان المرحلة الأولى من برنامج زيارات المنشآت الصناعية الذي نفذته بالتعاون مع دائرة المالية في الإمارة وهيئة النقل، حيث شملت المرحلة الأولى زيارة 6 مصانع للاطلاع على قدراتها الإنتاجية ومستوى الجودة. وشارك في برنامج زيارات مسؤولو المشتريات من الجهات الحكومية في إمارة عجمان. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا،
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائماً في أكثر.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: اليوم نشيت قبل المنبه.
6: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
7: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
6: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
7: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
6: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
7: أها، يعني ما بنخلص.
6: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
7: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
8: هذا البرنامج برعاية
9: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولية. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية وخطيرة تستوجب موقفا عربيا

0: جنوب لبنان. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس ضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، توفيت منها 360 حالة. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح.

0: تطبق الشروط والأحكام. إي آند دايما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: وصل التخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية

واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز أر أس اليوم.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: Nada, se ha llegado.
1: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة الدكتور باتريك هيريميني رئيس جمهورية سيشل بمناسبة

0: في الدولة. غدا وفي تمام الساعة 5:34 صباحا تنطلق من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، ومن المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في تمام الساعة 7:45 صباحا. يمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
4: عادي أدخل؟
5: حياك، هلا والله.
4: غداكم جاهز؟
5: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
6: برنامج الفريج،
7: السوالف ما تخلص في الفريج،
8: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
7: كل يوم عنا موضوع جديد،
8: كلها في الفريج،
4: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
7: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفة.
8: يا هلا يا مرحبا يا مسهلا بكل اللي قاعدين يتابعونا ويسمعونا عبر أثير برنامج الفريج على إمارات FM بهذا التوقيت من الساعة 3 لين الساعة 4:30. بنسولف، بندردش، بنعطي وبناخذ مع المبدع والمايسترو الرائعة اللي خلتني يوم الخميس بروحي وكنت يتيم.
5: لا أكثر أكثر، أعلن على المنصة الرسمية لدولة الإمارات، أعلنت
8: هذاك اليوم بعد وصحت ونزلت 4 دموع، مو دمعتين بعد.
5: إيه؟ فأنت تعرفت قيمتي الحين،
8: جربها وغيري وعرف قديري.
5: مثلا
8: المايسترو، المخرجة، المبدع، المعدة، المقدمة بدور المرزوقي.
5: حي الله حي الله، شكرا. هذا مما عندكم يعني. اهلا وسهلا، يا مرحبا وسهلا، حياك الله، شكرا على الغداء الطيب، ما قصرت.
8: مبانا
5: رايتك بيضة.
8: مبانا
5: انا قايلة ان انت
8: انت قلتي بس مبانا
5: خليته يزعل.
8: انا
5: انت قلت لي ان انت قاعد تطلب.
8: لا
5: والله العظيم
8: انا سالتك عن المطعم،
5: تمام، وقلت شو هو هذا، فانا قلت انت تطلب طبيعي.
8: لا
5: يعني مستحيل ان فلانة على نكش ايدها الحنة،
8: هو هذا منقش العنابي باخضر
5: مثلا
8: ومشرد اللون البياضي.
5: تسلمين يا نجد العذية، حياك الله
8: يا
5: الغالية. نجد
8: يعني صار لي من متى يا سبح بصوتي واشجان احبالي الصوتية كلها.
5: هي احمد خلف المايك غير امام المايك صوت. نعم نعم، انت في اذاعة فاكيد انت عليك بالصوت يعني طال.
8: نعم
5: عمرك
8: صح.
5: زين اسمعوا الكلام
8: اللي
5: ترى انا غيب
8: ولكن
5: أرجع بقوة.
8: حلو،
5: وأرجع رجعة ما بعدها رجعة،
8: إبداع من ثم إبداع من ثم إبداع وأرواع.
5: أيوة شكرا شكرا. طبعا ما حد مرفع لي غيرك في الدنيا،
8: ليش؟
5: فعشان شيء أنا مضطرة
8: أنا والمتابعين هكم، ها ما شاء الله عليهم.
5: هي ما شاء الله
8: كله وحشتينا بدور، وحشتينا بدور.
5: الله إن شاء
8: منصور
5: الله.
8: اللي ما أدري ما أدري شو.
5: لا مرحبا
8: بالشيف لمية الحقي صينية العيش توها من جوبني.
5: اليوم أبغي أتكلم عن ما بقول قصة، ما بقول مثل، بقول فن. فن الله. قديم، وأنت إنسان متذوق الفن.
8: لا دا
5: لا لا لا، ما بموال.
8: أوكي.
5: فن قديم ياباني.
8: يوها.
5: لا لا يوها لا لا تسوي شيء، يعني ركز على الفن القديم الياباني.
8: حلو.
5: بدون ما تسوي حركة
8: من دون ساموراي.
5: إيه بدون. أوكي. أوكي. بما أني أنا واحدة أحب اليابان فأنا متذوقة،
8: واضح من ملامح تعابير صوتك.
5: صحيح. في اليابان كان في فن قديم اسمه كينتسو.

0: صوجي.
1: هو
0: كنت صوجي.
1: يوه.
0: إنزين صدق والله كان في فن قديم اسمه كنت صوجي. أوكي.
1: لحظة كينج.
0: مو كينج.
1: كنت.
0: كنت. أيوة.
1: ايه؟
0: صوجي.
1: صوجت.
0: كنت صوجك. يعني كنت صوجي. يا رب اليابانيين ما يسمعون حيسول لنا سالفة.
1: ما أدري والله.
0: إنزين أوكي. هذا الفن في اليابان فن صدقي يعني موجود. أوكي. يقوم على فكرة وايد حلوة. شو هو الفن؟
1: شو؟
0: اليابانيين لما ينكسر أي شيء ما يعقونه.
1: ها.
0: هي. لما تنكسر أي فازة، أي غلاس، أي صحن مستحيل يعقونه.
1: شو يسوون؟
0: طبعًا اليابانيين الحقيقيين الأصليين مو اللي متمدنين. أوكي.
1: هي.
0: شو يسوون؟ يقومون يبون الشقوق هذه يعني الجلاس ويرقعونه
1: الكراك
0: الكراك. اوه كراك والله مين ما يطلع منك. انزين المهم فالكراك هذا
1: أيوة.
0: يجمعون القطع ويرممونها ويحطون أيوة. مادة عشان يلزقونها
1: هي.
0: ممزوجة بالذهب.
1: ممزوجة؟
0: هي تكون ممزوجة بالذهب هالمادة. فلما يوني لزقون الجلاس اللي انكسر أو الصحن أو كذا يرقعونها
1: أيوة
0: تكون الشقوق هذه لونها ذهبي.
1: حلو.
0: ليش يسوون هالحركة؟
1: يعني شي شبيهة بالرخام.
0: أوكي مثلا. أوكي لكن السؤال ليش يسوون هالشي؟
1: قالت الشي بلمية إعادة تدوير.
0: إعادة تدوير مثلا هي تقول هو النتيجة
1: إنه
0: أصلاً شوف النتيجة أصلاً إن الصحن ولا الفازة هذه ما ترجع مثل ما كانت لأني أوردي مكسورة.
1: مستحيل طبعاً.
0: لكن اليابانيين يقولون في فن الكنتسوغي
1: أيوة
0: إن إحنا نرجعها أجمل ما كانت لأن فيها ذهب الحين. فهمت الحركة؟
1: صارت ثمينة
0: وصارت أكثر قيمة.
1: أيوة.
0: ولأن آثار الكسر صارت واضحة فأي حد بيسأل منصور ليش هالفازة مكسورة عندك فأنت بتقول انكسرت فطاحت وصار فيها كذا كذا ولكن رجعناها أفضل من قبل.
1: لا بقول له شايفنا مكسورة أنت هذه اللي
0: اللي مزجت بالذهب حفرت الصخر
1: مزخرفة بالذهب
0: فصار لها قيمة أكثر. شو البوينت من الموضوع والحكمة؟ طيب وين تعرف أنت الحكمة؟ بس تعرف حق العيوش. إنزين
1: هاي شغلي
0: إن الإنسان بعد ممكن أنه يتحول من شخص مكسور
1: إلى
0: لين شخص أكثر قوة وأكثر جمال وأفضل من قبل. فنظام أنه على بالك الدروس والعبر والمصايب الزرقة اللي أنت تطيح فيها طول حياتك ما تكسرك وتهدمك ولكن هي تبنيك وتصير أقوى وأحسن من قبل.
1: بدور.
0: نعم حكمة والله حكمة.
1: بدور.
0: نعم
1: أنا مكسور اطليني بالذهب.
0: لحظة شوي وين الفرشة؟
1: مو فرشة. هاتي هاتي السبايك انت ما عليك بالباقي.
0: عطيني وانا احشيه. انزين هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. يلسه فكر اقول يا اخي اليابانيين عندهم دايما حكم. فن الكنتسوغي هذا كان منذ قديم الازل
1: أيوة.
0: يسوونه لان دايما يعتقدون ان كل شيء انكسر احنا نقول ما يتصلح صح؟
1: اي بس احلام شو قالت؟
0: شو قالت؟
1: زجاج
0: إيه؟
1: وانكسر يا صعب ترميمه.
0: ما عندها هذا المادة
1: يمكن ما عندها
0: يمكن ما عندها يبلها صمت
1: مرحب براشد
0: مثلا في البوينت
1: إيه؟
0: بدور أرفع لك القبعة شكرا حبيبتي الله يحفظك. في البوينت من الموضوع أن هذا ينطبق فن الكنتسوغي على البني آدم. أنت الحين طول حياتك مطحون في الدنيا طول حياتك تعبان من الدنيا طول حياتك إنسان مستنزف من الدنيا
1: إيه؟
0: إلا ما يصير لك كسر كسر شرخ
1: أيوة
0: أي حد يرممه
1: أيه؟
0: ويلصقه شي بالذهب والياقوت والزمرد
1: حلو كملي أيه؟
0: فتصير أنت أعلى قيمة
1: أيوة
0: فيراويك هذا البني آدم أن أنت تسوى وايد
1: الله.
0: وأنت طول عمرك مستنزفينك فاركين رمتك بالقاع على قولتك.
1: بس الحين أفهم من كلامك هذا فن نعم. الكينج سوك
0: كنت سوقي
1: كنت سوقي إنزين أنه على المواضيع اللي تصير في حياتنا
0: وحتى
1: انكسرت ترى نقدر نرممك
0: مو بس ترمم انت قادر انك تكون نسخة اقوى
1: نفسي.
0: عن قبل نعم
1: حلو.
0: وهذا طبعا ينطبق على الصج انه فعلا اليابانيين ما يعقون اي شيء ينكسر يحاولون يصلحون اكثر ما يصير. ففي بوينت في الموضوع يعني انت نظام انك انت تطيح بورطة تطيح في مشكلة تطيح في شخص ما يعرف قيمتك تطيح في ظرف معين مو بعرف كيف تطلع منه
1: صح.
0: تأكد انك يوم تطلع بتطلع أقوى من قبل يس.
1: كفو عليك
0: وخصوصا إذا كان في أحد يعرف يرممك
1: هذه
0: دير بالك ها
1: ترى أنت توج قلتي

0: انا عارف ارمم نفسي.
1: ايوه ممكن، بس لما شوف انت ترمم نفسك نعم، بس اذا يا حد كاشفك كامل فيقدر يرممك بشكل اعظم، يخليك تلمع تلمع، يفرك راس قرعتك.
0: شو بيصير فيني هاي الساعة؟ خليك تمرين بس.
1: بيرق بيرق من
0: مري بس تيمي بس مري.
1: طبعا شخصية فنانة شو اللي يلصق بالذهب والماس وزمرد وياقوت، ممكن ممكن ليش لا واينات. مساء الورد على الجميع، حياكم الله. سؤالي لكم اليوم بما أن بدينا موضوع حلقتنا، هل تعتقد أن التجارب الصعبة تصنع البني آدم أم أن تكسره؟ وهذول اللوادم اللي سيدة نخوا حق التجارب اللي كسرتهم وطحنتهم وما بعارف يقوم ولا يوقف على حيله، ليش صار في كذي؟
0: هذا هو ما يعرف يرمم نفسه ولا يعرف يختار من يرممه.
1: أحتاج اللي ما ترمم يتصل علي تلفون الآن وناشد من هذا المنبر.
0: صح.
1: أبغي أعرف، هل أنت تعتقد أن التجارب الصعبة حق البني آدم تصنعه ولا تكسره وليش؟ أبغي تقول ليش. 655-1212 من داخل الدولة،
0: وصفرين 971-655-1234 من خارج الدولة.
1: نعم، وبس ذكرهم بالتيك توك لو سمحت، وسلم على الموجودين.
0: ما شاء الله كلهم موجودين هني. فردن
1: منو؟
0: فردن اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن
1: وينهم؟
0: يا هلا ومرحبا والله، كلهم هني جاهزين. أحمد وروت وش يسمونه بعد نجد العذية وغيرهم بعد موجودين ما شاء الله، كلهم قاعدين
1: الله.
0: ينتظرون متى انت حتى الشيف لمية بعد
1: قول الو
0: بجدورها
1: قول الو
0: الو ما حد يرد علي.
1: الو الو
0: الو
1: لحظه خلنا نشيك خلنا نشوف اذا بتشوف
0: اخرتها. الو اخترب تليفونك.
1: لحظه.
0: ها
1: مرحبا.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: سمعيني
0: الحين؟ نسمعك. منو معانا؟
2: صراحة الموضوع اللي ذكرتوه وايد شيق، وأنا كنت حابب إني أشارككم يعني بعض الأفكار أو فكرة معينة.
0: بالعكس، أول شيء عرفنا عليك.
2: أنا اسمي دكتور بسام حميدي من الأردن.
0: والنعم يا دكتور. يا مرحبا بك.
2: الله يحفظك. طبعا في الإمارات من 26 سنة
0: ما شاء الله عليك.
2: أنا ولد الإمارات، وهذا شرف كبير إني
0: بلادك. هذه طال عمرك بلادك.
2: الله يحفظك.
0: الله يحفظك.
1: قول لنا دكتور.
2: الأخ بدور، الموضوع وايد شيق.
1: شكرا.
2: وفعلا وهذا يعني مثل ما يقولون في الإنجليزي، أكيد إن في مقولة أو مثل بالإنجليزي معروف يقول لك no pain no gain.
1: No gain.
0: Yeah. Yes.
2: أيوة برافو عليك. No pain no gain. فأنا دائما لما أدرب طلابي ولما نيجي على جزء الخبرة نقول من يعرف الخبرة؟ ماذا تعني الخبرة؟ فطبعا نتبادل أفكار بهذا الموضوع، ولكن قليل جدا اللي يطري السبب او المعنى الحقيقي للخبره. فطبعا بعد سجال وجدال وحوار اقول لهم الخبره يا جماعه ترى هي تساوي مشاكل.
0: صح.
2: واذا كنا بنخفف من حده الكلمه علشان ما نكون راعين مشاكل، نقول انها تحديات
0: او تجارب.
2: مثل بالضبط مثل التحديات. التحديات هي التي دائما تصل الخبرة.
0: صح.
2: هي التي تعطيك الخبرة.
0: فعلا.
2: هي مثل قلم الرصاص يا جماعة. قلم
0: أكيد.
2: الرصاص لما ما يكتب عدل احنا شو نسوي فيه؟
0: نبري.
2: أيوة. وين ندشش؟ ندشش في البراي. البراي شو فيها؟ فيها موس.
0: صح.
2: فهذا الموس احنا كنا يالسين نقول حق القلم الرصاص تعدى تعلم تعلم تعلم
0: انجرة.
2: على وبعدين على سبة انه يكتب احسن عقب ما تشلم البراي. وهكذا الحياة. You have to sharpen the saw. You have to sharpen your spirit.
0: صح.
2: لازم تتقبل كل المشاكل وكل الأحداث التي تدور في حياتك، لأن قل لي كم مشكلة أنت دشيت فيها، مش أنك أنت سويتها بس على الأقل تقبلتها وتعاملت معاها، فأنا أقول لك كم هي خبرتك.
0: صحيح.
2: وفعلا الحياة هي أكبر مدرسة تجارب والتحديات اللي نواجهها
0: والمغامرة يا دكتور بحد ذاتها.
2: نعم ما سمعتك.
0: طبعا المغامرة بحد ذاتها هي اللي تحقق لك التجارب وتسقل لك الخبرة.
2: برافو عليك. لأن يقولون what is the biggest risk in life، ما هو أكبر مخاطرة في الحياة؟ أكبر مخاطرة في الحياة أن لا تخاطر.
1: نعم
0: فعلا.
2: نعم يعني the biggest risk in life is not to take risk. فطبعا مثل ما تفضلت عزيزي الغالي، المخاطرة هي تعتبر جزء من الحياة، ولا بد أن تساهم في صقل الإنسان وصقل روحه وصقل مهاراته وصقل خبراته وهذا ما عندي حبيت اني اشارككم.
0: شكرا لمداخلتك يا دكتور. مريم تقول لك انا واللي ما يتحمل ترى قالت بدور قبل شوي اللي ما لقى او ما عرف كيف يرمم نفسه في غيره بيرممه.
1: شوفي يا اما يكون لك حظ في انك انت تلقين احد يرممك وهذا شيء افضل واسهل للبني ادم يساعد وايد في ان الانسان يطلع من تجاربه السيئه، وفي اشخاص ما شاء الله عليهم يملكون القوة وحسن الانصات في أن أهما يقدرون يرممون عمارهم بالشكل المقبول والكافي. فاليوم أنا سؤالي لكم، هل من وجهة نظركم أن الإنسان ممكن أيضا أن يتحول مثلا من شخص مكسور إلى شخص أكثر جمال وقوة بسبب أي أمر سيء وصل له؟ خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم في الفريج.
3: تقييم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
6: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.

0: يا سلام.
1: أول شيء أقول تحية لحظة.
0: يا بقايا الليل لحظة.
1: أبغي أقول شكراً للغالية.
0: منو؟
1: أمونة.
0: يا هلا أمونة
1: المشغوني.
0: والنعم والله
1: على متابعتك.
0: يا هلا شرف لنا والله.
1: نورتينا الغالية ويا مرحبا الساع. حياك الله الغلا. الحين عبد المجيد شو كان يقول؟ قاعد يوضح انه هو كان مكسور وتعبان وحزين.
0: حلو.
1: لما جرب شخص
0: حلو
1: انه يعيش لحظة مختلفة. يعني رممه
0: هذاك الشخص.
1: كان له دور.
0: كان له دور
1: في انه يغير من حياته.
0: بس مو بهو كل شيء.
1: شو اللي مو بهو كل شيء؟
0: لازم مساعدة الطرف الثاني. ولا شو تقول يا ابو عبد الله حبيبي؟
1: شوف ابو محمد شو قال. ابو محمد قال طنش تعش تنتعش. اطنش شو؟ هل اطنش الصدمات قصده وابني حياه
0: لا
1: افضل
0: لا.
1: ولا شو اسوي؟ خلونا نقول الو.
0: الو
2: مساء الورد.
1: يا هلا ومرحبا والله. كيف الحال؟
2: الله يحييكم يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. يا مرحبا بك يا حمده.
2: وضعكم حلو ولو اني ما سمعته بس شي طالع.
0: انتي بس تعززين حق بدور صح؟ ايه داشة تعززين حق بدور. شو الموضوع ما تدرين؟
2: والله ما ادري.
1: نحن اليوم حمدة ياسين نقول سؤال: هل ممكن أن الإنسان يتحول من شخص مكسور إلى شخص أكثر قوة وجمال بسبب الظروف اللي مر فيها؟
2: عليك النور. هذا الموضوع ماشي علي أنا.
0: هيه كيف؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله دائما وأبدا.
2: يعني ما شاء الله أهم شيء يكون عندك ثقة في نفسك. وما تعتمدين على أي حد في العالم. تعتمدي على الله على نفسك. وأي مشكلة دشين فيها إذا أنت ما طلعتي نفسك ما حد راح يطلعك.
0: يعني أبو محمد يقول لك الحديد لا يصقل إلا بالنار كذلك الإنسان.
1: صحيح.
2: أنا بصراحة كنت في هالشكل. كنت أتعب بس خلاص يعني وعدت نفسي أن يكون قوية.
1: صحيح
0: فعلا.
2: وتتذكرين اول ما قلت كلمه كانت لليان الله يذكرها بالخير؟
0: ايه
2: كانت تسمعني قبل تشوفني متاثره وتعبانه وشي. لقيتها في العنمون قلت لي حمده ابغاك تكونين قويه. وفعلا والله العظيم من سمعتها هالكلمه اني صرت قويه.
0: ما شاء الله عليك ودائما قويه.
1: حياك الله.
0: ربي يسلمك ويعافيك يا حمدة. يا
1: مرحبا بك.
0: يا هلا مروان. انا كنت ما زلت قوي بوجودك في حياتي.
1: الله
0: شفتي كيف؟ شو رايك
1: هذا بعد؟
0: يعني هو اللي بيروزني ما ادري ايش اسوي. يحط لي الذهب ما ادري كيف. علي تقولين عنه
1: انزين. هل الكمال هو اللي خلينا نحن مميزين؟ نحن دائما نعيش في زمن يحاول الجميع فيه أن يظهر نسخة مثالية من حياته. ما في واحد أنت تي يراويك أنه هو شين مبزين وعنده مشاكل وما أدري شو وما عنده بيزات ومتضايق ومتوهق وما حد يسوي شيء. دائما الناس تعطي the good picture من حياتك.
0: Okay.
1: Who's that? إيه هذا هو good picture. Okay. توك كراك زغت منك أنا.
0: أصبري لحين أكلمة ياباني.
1: إنزين. فتصير الصورة هذه هي صورة بدون أخطاء يطلع لك إياها. نجاحات بدون ما يقولك عن فشلة. ابتسامات بدون ما يراويك أنه هو متعور.
0: صح.
1: لكن الحقيقة دائما مختلفة. يمكن أكثر الأشخاص اللي أثروا فينا هم اللي أصلا عاشوا الألم وعرفوا يطلعون منه. فاليوم أنا أسأل نفسي وأريد أسألكم: هل قيمة الإنسان في الأشياء اللي مر فيها أم في الأشياء اللي قدر يتجاوزها؟ يعني أنا اليوم أقدر أقول أنا طول حياتي عايشة في جحيم في منظر

0: ظروف، في مشاكل، في في في بلاوي. او انا اي اقول لك لا، انا مريت في تجارب سيئه لكن انا قدرت اطلع منها.
1: يا سلام.
0: انت كشخص تقيس قيمتي كانسانه، هل تفكر في الاشياء اللي مريت فيها ولا الاشياء اللي نجحت في اني اشقحها واطوفها؟
1: ترى قال لك الدكتور في اتصاله حالات الواحد في مغامرته عشان يكتسب الخبره. ولما تكتسب الخبره بتعرف على مر الزمن كيف كنت انت تتحدى الكسور اللي كانت تتيك وتقاوم، واصبحت اليوم هي بمثابة دروس لك عشان تجتاز الحياة اللي بتيك ان شاء الله.
0: معناته ان قيمة البني آدم من عدد الأشياء اللي قدر يتجاوزها وينهض من جديد أو يقوم من جديد. أنا حين برايكم مستمعينا على آت إمارات FM راديو عبر التيك توك، يا مرحبا وسهلا، والموجودين معانا من خلال الراديو يسمعونا وتردداتنا سواء داخل الدولة ولا خارجها، واللي يبي يتصل علينا
1: نقول له على 655-1212 من داخل الدولة، ومن خارجها 0971-655-1234.
0: حياكم الله مستمعينا، وأنا بانتظار تواصلكم الحلو، وحياكم على الموجة الصح.

0: النداء الأخير ختم جواز سفره أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
4: الفريج.
5: أنا بشوف أبو عبد الله يابا على الجرح الأول.
6: شو قال؟
5: قال رباب والجرح الأول.
6: إن شاء الله بسمع.
5: أنا اليوم بسمعها.
6: حاضر إيه. حاضر.
5: ذكرني فيها، تصدقين هاي من الأغاني الحلوة.
6: ذوق ذوق أنتم. إيه. صراحة ما في مثل ذوقكم. أذوق شيء.
5: إيه لأن كنا مجروحين وترممنا بهالأغنية.
6: منو اللي لزقكم عاد؟ ني السؤال أكيد مروان.
5: لا. الألحان والكلمات والصوت
6: اللي لزقتك.
5: إيه.
6: زين
5: يعني حالياً ترى شيء من الأغاني ترى على فكرة
6: ترمم روحك. إيه؟ صح ممكن
5: يعني عبد الكريم عبد القادر
6: كله مجروحة ياهل. ها 3 سنين عمري حافظة عبد الكريم بس مجروحة. زين ليش؟
5: كيف
6: مجروحة من شو؟ ما أدري معطيني
5: 3 سنين رابعة ما شاء الله عليك.
6: هي ما كان في شيء في ذاك الوقت.
5: يلا هذه عاد كنت تعرفين بابا ماما.
6: لا حافظة عبد الكريم كان عندي
5: سنين.
6: ذوق
5: حلو.
6: اي والله
5: وبعد.
6: ترى ما في شيء يتردد الا كان عبد الكريم في ذاك الزمان. هي. الكل وين ما تلفت حاطين لك اياه.
5: يا الاسمار يا زين.
6: وايام غيب وانا غيب ونشوف من هو اللي تاثر مثلا
5: من هو يكون من هو الثاني.
6: ايوه فطبيعي يعني اذني موسيقيه من ذاك الزمان.
5: انت من هذيك الزمان
6: مايسترو. بس انت ما معطيني فرصه.
5: اي والله
6: يعني شعره واصير ملحن مغني موزع وخلي علم مسافر قاعد في البيت.
5: هو قاعد
6: لو يدري بس وبتن اليوم طحنا فيه وايد.
5: منو هو
6: يعني؟ ها على تحياتي اللي علي المسافر.
5: بعد شو خليتي فيها تحيات؟
6: خليت فيها تحيات. هل لازم نخفي الأشياء اللي مرينا فيها وما نقولها حق أحد؟ منصور
5: مرات هي.
6: ليش
5: لأن في أشياء تخصني أنا لذاتي ما تخص غيري.
6: تمام.
5: وما أقدر أقولها لأي بني آدم غير لنفسي. وفي أشياء ممكن أني أنا أدور مساعدة صديق.
6: شوف في أشخاص يخجلون دائما من ماضيهم، من تجربة طلاق، من خسارة وظيفة، من مشروع فاشل، من قرار ندموا عليه، فيحاولون أن يدفنون هذه الصفحات. لكن شو لو كانت هذه الندوب هي أكثر شيء أنت تعلمت منه؟ فالإنسان اللي ما يغلط ما يقدر يتعلم
5: فعلاً.
6: واللي ما يطيح ما يعرف كيف أنه لازم يكون إنسان ثابت.
5: كيف؟
6: فالحين
5: كيف يكون قوي
6: مثلا؟ أبغي أعرف اليوم شو التجربة اللي أنت كنت تعتبرها أسوأ ما مريت فيه بعدين اكتشفت بعد سنين أنها كانت نقطة تحول في حياتك. يمكن بعض خصوصيات ما تبغون تقولون شو هي بالضبط، ولكن تعطينا فكرة إن شو هذه التجربة أو شو خلتك تصير أو شو نسبة الألم اللي عشته أو شو التجربة المريرة وكيف قدرت تطلع منها ومنو اللي ساعدك أو أنت ساعدت نفسك. كيف قدرت أنك أنت تكتشف؟
5: بقول شغلة بسيطة.
6: قل لي
5: على السريع.
6: درر
5: في مجالي اللي هو الثاني اللي هو التمثيل وايدين يقولوا لي ليش توافق وليش
6: التمثيل.
5: تروح وليش تختار هذا الشيء وليش الدور هذا ما يناسبك ما ادري. قلت لهم خلوني. من هذه السنين لين اليوم صنعت مني انسان فعلا اليوم قادر اختار شو ابغي بالضبط وكيف اللي كانوا يحاربوني اني انا قبلت بهذا الشيء
6: تمام
5: اليوم قاعدين يتعلمون مني كيف نبتدي حياتنا وكيف الفنيه طبعا كيف نشتغل.
6: يعني انت كانوا يشككون في اختياراتك للشيء
5: غير اختياراتي غير اللي هي المغامره.
6: وهذه كانت تعتبر تجربة سيئة ولكن أنت
5: ما كانت سيئة هي بس تعلمت منها أشياء كثيرة. أنا أقول لك إياها في الفترة اللي طافت الأولية كانت بالنسبة لي شغلة جديدة لكن تخوض تجارب وتغامر فيها وتعيش التحدي فيها اليوم صنعت مني أنا أقول لك إنسان ثاني تماما لدرجة أن الغير قام يسألني شو نسوي كيف نبتدي كيف كذا. ويوم أقولهم كيف تبتدون بناء على المغامرات اللي كانوا مبراضين عنها قبل.
6: يعني تعلمت من صقل هذا. مساء الخير يا خالد الإماراتي حياك الله. في خصوصية من أحمد يقول عندنا بو محمد حياك الله يقول كل الشكر للأستاذة فوزية اللي غادرت إماراتها في أم ولكن
5: أثرها طيب. عبد الله الأخت الغالية يا أبو محمد اللي فعلا نفتقدها نفتقد مداراتها لنا نفتقد قعدتها نصايحها حبها الكبير لأسرة إمارات إف إم ولزملائها ولكل من يشتغل معاها في إمارات إف إم فكانت هي الملهمة لنا. الله يحفظها.
6: الله يعطيها الصحة والعافية. إنزين الحين سؤالي لكم اليوم شو التجربة اللي كنت أعتبرها أسوأ ما مريت فيه وبعدين اكتشفت إنه بعد سنين إنها كانت نقطة تحول لك وفعلا كانت السبب الحقيقي وراء تغيرك. أبغي رأيكم على الموجة الصح.

0: تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس. شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تقبل الله وحياكم الله من جديد، ونقول لكم احنا راجعين بقوة على الأغاني اللي بتختارونها وعلى اختياراتكم الحلوة في النص ساعة اللي تامة بعد شوي. بس أذكرهم أنه بقى تقريبا 6 دقائق
1: بس،
0: خلص آن الأوان. هي 54 الحين ساعة
1: 55 فوقك.
0: لا هني 54.
1: وين؟
0: أنا عندي جرينتش غير توها صارت 55
1: خط الاستواء يعني.
0: فهذا وقتكم بأن أنتوا تستعدون لاختياراتكم الجميلة اللي بتكون على ذوقكم في مارات اف ام في النص ساعة الجاية، وبتكون لغاني بسمعكم أنتوا.
1: كيف يعني؟
0: بسم كل واحد بنقول اسمه من شو اختار، هي علشان بعد لا يطلع هذا ذوقه حلو ذوقه.
1: أنا اسمي منصور.
0: هي منصور شو يبغي رباب.
1: هي
0: نساء توه طالب رباب
1: والله وايد
0: تطلب.
1: مو انا ابو عبد الله اللي طلب.
0: وانت ايت هذه اللغه
1: المطربين هذول لازم ايدهم.
0: ختمت بعد الاماني. هاي شو اغنيه فيصل؟ شو السالفه؟ ما ادري. المهم ارجوكم يعني هي. انا صح اخطبوط الاذاعه هي. لكن ابغي اسم المغني والاغنيه، واللي يكتب اسم المغني.
1: اسم المغني واسم الأغنية الأصلية، مو الكلمات مالها.
0: هي مو بتكتب هي. كيف أسيبك وانت أنا ضر عيني لا تسوي لك شيء، لا تسوي لك شيء. أوكي بليز يعني. ها شوف كتب هي. إذا ختمت الأماني، منو اللي كاتبها؟ منو اللي مغنيها؟ منو موزعها؟ وين نلقى شريطها؟ في أي سي دي؟ في أي شو السالفة؟
1: بطلع فوق تسمعت.
0: ترى منصور كل دقيقة يركب دري، رايح راد، رايح ترى تعبان.
1: وعبر الدرج
0: وكان الدري الأغنية ما
1: كان جسر
0: دري. أنا أقول جسر والله. ما أدري. فبغيت ميحد إهداء حق هزاء. إنزين شو الأغنية؟ ما قلت، فأنا ما راح أهديك الأغنية مالت هزاء، وخل هزاء يتريى الإهداء.
1: صعبة
0: شفت هي. عشان كيفة لو سمحتوا، لو سمحتوا أنا ما يهمني أنت تهديها منو أنت ونيتك، لكن أنا علي تعطيني اللي هو اسم المغني.
1: زين وبعد فوق هذا كله
0: ها شو
1: بعد؟ الاتصالات موجودة، بإمكانكم تتصلون على 655-1212.
0: نعم.
1: وتحت الهواء الأستاذة بدور بتاخذ الاتصال وتقول.
0: يمكن ما أخذ، يمكن ضايقيني.
1: لا لا ما يضايقون.
0: لا أخاف يعني مضايقيني.
1: بالعكس.
0: أوكي خلاص
1: كلهم والنعم فيهم وكلهم يستاهلون.
0: أوكي.
1: أنك أنت تردين عليهم وتقولين
0: بحر.
1: أي نعم. الجاسي يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا منورة يا الجاسي وخربشات.
0: شوفوا يعني حين الجاسي
1: لا وصلوا السميعة وصلوا.
0: يوم الخميس ما حط غنيتي. كيف شو اللي ما تحط؟
1: صح صح
0: ما حط. هو ما حط
1: علي كان
0: حبيبتي، لأن أنا مو موجودة. أنا يوم ما أكون موجودة أنتوا تضيعون بدوني. فهمتوا الحين؟
1: منو
0: أول
1: اللي قال ما حط
0: الخربشات؟
1: خربشات أول وحدة خربشات تحطين أغنيتها؟
0: لا ما يصير الحين، في الجاسي طلبت قبلها. أول طلب صح، ثاني طلب عادي.

0: منو النيك نيم
1: اللي والله كنت اول طلب انا
0: هذول فاتحه على رباب بس ابغي اسم الاغنيه شو هي
1: الجرح الاول
0: اوكي اوكي عادي
1: مو انا اللي طلبتها الريال طلبها
0: طالبها من وقت يعني الله يهديك
1: ايه
0: اوكي مش موجوده شكرا مو موجوده الاغنيه شو تبغيني اسوي يعني
1: منو
0: شو تبغيني اسوي
1: حطي هاي جبرني الشوك ما ادري شو
0: منو هذه بعد جبرني الشوك بعد
1: رباب
0: لا حول ولا قوه
1: يعني اختاري يعني اذا ما حصلتي الاغنيه تلبسيني انا وطلبي
0: اوكي لقيناها
1: اه شفتي
0: تمام هاي لقيناها الحين انا طبعا ما راح احطها الحين كلها بذهب كلها بذكر
1: لا لا
0: لأن لما تدق الساعة جرينتش
1: أيوة مال خط الاستواء
0: هني أحطها خط الاستواء لو يدري عنك أن أنت مدخل جرينتش في خط الاستواء كان جرينتش انتحر
1: ليش؟
0: اللي أنت قاعد تقوله لأن هذا وين وهذا وين عمرك زرت خط جرينتش؟
1: أنا؟
0: على فكرة تقدر تروح صدق حقيقة في مكان
1: أروح خط جرينتش ليش؟ مشروع ساعة أنا؟
0: لا
1: ها
0: ما قلت شوف غاص مرة ثانية لأنك تقعد نكت ما لها داعي
1: لا يعني شو يوديني ها
0: موجود في بريطانيا تقدر تروح تزور المنطقة اللي فيها خط جرينتش
1: أروح خط جرينتش
0: أيوة حتى جسمك يتغير ترد شباب
1: شو بيصير توقيته وآلة الزمن خط
0: حسنا عنابة
1: والله العظيم
0: رسوم متحركة صدق جرب البشرة تتغير
1: البشرة الله يهداك شو بيصير فيه
0: حتى شعرك إذا في خصل بيض يرد أسود
1: ها بالساعة قام ساعة خصلي والله العظيم
0: المهم آن الأوان إنكم أنتم تختارون أغانيكم الحين راح نروح لفاصل بسيط إعلاناتنا ودقات الساعة ولو سمحتوا لو سمحتوا اسم الأغنية عدل واسم المغني عدل علشان أقدر أطلع الأغاني ترى صح أخطبط بس مب يعني فانوس السحري
1: ما شاء الله عليها تشي تسوي
0: شو السالفة هاي أبرك دبرة
1: وتحط الأغاني كيف ما أعرف
0: فاصل وراجعين
1: يلا
2: إمارات FM
3: الساعة الآن 14:00 في إمارات FM دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم بيتك هو ملاذك الآمن اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com
4: تسجيلات الفريج
2: الفريج
1: خربشات شو غنيتك انزل يوم ما حطوها
0: خلاص صح خربشات
1: ايه؟
0: اوكي تدلل ميحد حاضر انزين شو اسمك انت اللي طالب تدلل شو اسمه وينه
1: وين قلبي وين والحشا زادي
0: زين وين باقي الاغاني
1: موجودات بس خربشات ما حطت
0: اوكي
1: انزين وعندك الحين 3 أغاني
0: تمام يلا راح نبدا اول اغنيه في تسجيلات الفريج الفنانه رباب
1: الله
0: وراح نسمع اغنيه جبرني الشوق لشخص طلب يسمع الفنانه رباب

0: سلام يا سلام، شكرا يا الجاسي. والحين اللي طلب ميحد طبعا ما شاء الله، انت طالب نص الشرايط مال ميحد تهديها حق هزاع.
1: طلب تاريخ ميحد.
0: اي والله، نسمع اغنيه ميحد.

0: يا سلام يا سلام خربشات جهزي عمرك هذه المايسترو بدور
1: من مزعل خربشة
0: بطلع لك أحلى أغنية من أغاني راشد الماجد واللي هي شو قالت حلم حياتي.

0: سلام يا سلام.
1: كنا قالوا لك ترى
0: ما حد ولا اختارها.
1: كنا قالوا لك ترى.
0: ايه قالوا ترى مالك أمل في قربها لو يوم.
1: ولك أمل ولا مالك أمل؟
0: والله احتمال على حسب.

0: ليش ليش أشو أنك كاتبة ما حد سامع
1: الأغنية القادمة
0: هو بقوة
1: حق منصور
0: إيه بس أبغى بعد هذا اللي هي جبرني الشوق ومريم يطلبون بعد
1: سمع الأغنية.

0: روح للفنان مطرف المطرف.
1: طلبت عدني وبدور حطت لها شيء جميل. من هو المطرف قلتي لي؟
0: مطرف المطرف.
1: مطرف المطرف. السلام.

0: يا سلام.
1: اوكي امورك يا جبرني الشوق. بقيتي انت يا مريم خليك من كبسه وشير وهذا، لا نبغيك انت تطلبين ونسمع ابو بكر اهداء من بدور لكل مستمعي امارات الدوله.

يا سلام يا سلام. الجاسي تامرين أمر باللي تبينه، ونسمع طلب بنت الإمارات راشد الماجد العيون السود. يا مرحبا بكسرة عود، مرحبا مرحبا، حاضرين حاضرين يا أبو حميد حاضرين.

0: ما عليه القاسي باكر نحط لك البداية للنهاية
1: تمرين أمر
0: بس إن شاء الله تكوني معانا باكر عشان نهديك هذه الأغنية مرة ثانية. لكن الوقت داهمنا وما يسعنا إلا نشكركم على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا وكل اللي انضموا في اللحظات الأخيرة، والله العظيم نورتونا وأثلجتوا صدورنا وونستونا في هذه الفقرة الجميلة. المايسترو حتى مستانس ما يعرف تروح وترد، ما أدري وين تصير، تجيب شاي قهوة أي شيء
1: أي شيء. بما أنا وصلنا معاكم للختام، يمكن نحن مو بأواني خزفية مثل ما قلنا نرمم بالذهب، ولكن كل واحد منا يملك شقوق خاصة فيه. في فرق كبير بين شخص يكفي كسورة عشان هو خجلان منها، وشخص يكون أو يخلي منها دليل على أنه عاش وأنه تعور وأنه تعلم وأنه قام. لذلك لا تخلي اللي انكسر في حياتك سبب لأنه يقلل قيمتك، يمكن يكون هو الجزء اللي يمنحك أعظم قيمة في الدنيا. مشكلة انكسار نهاية أحياناً يكون بداية لنسخة أقوى منك وأحسن من اللي أنت كنت فيه من قبل.
0: شكراً وتكون أقوى بعد.
1: حياكم الله بدور المرزوقي وياكم على الموجة الصح ويا منصور أساني ودعت الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي اي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة الدكتور باتريك هيريميني رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إحدى أقوى الشراكات وأكثرها حركة في العالم، مستندة إلى أسس متينة من التجارة والاستثمار والقيم المشتركة والاحترام المتبادل. مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة أطلق مبادرة رحلات بركتنا بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين في قرى الإمارات. وأوضح المجلس أن المبادرة تركز على كبار المواطنين وتتيح لهم زيارة واستكشاف أبرز الوجهات الثقافية والسياحية والترفيهية في الدولة. غدا وفي تمام الساعة 5:34 صباحا تنطلق من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، ومن المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في تمام الساعة 7:45 صباحا. يمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: وتقدم هذه الخدمات بمنتهى الخصوصية والسرية التامة. للاستفسار يرجى الاتصال بالمركز الوطني للتأهيل 800-2252.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: هذا البرنامج برعاية
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات اف ام. كليك

يا هلا ويا مرحبا مستمعينا عبر أثير إمارات FM، ومرحبا أكيد بكل اللي يشرفنا وينورنا من خلال برنامج كليك على إمارات FM. من الحين إن شاء الله راح نبدأ ونقول بسم الله، بس قبلها يعني أوجه لكم تحية باسمي بدور أحمد، إعدادا وتقديما وإخراجا لحلقة اليوم. وتحية أكيد لكل من يسمعنا في الراديو بالسيارات أو يشوفنا ويتابعنا صوت وصورة على التيك توك على حساب الإذاعة إمارات FM. مستمعينا، لما نقول أو نتذكر دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن ما نذكر فقط عن وطن حقق إنجازات استثنائية، بل أكيد عن دولة خلت من التعاون، من الاحترام، من مد جسور التواصل أكيد مع مختلف العالم نهج ثابت ومستمر. آمنت الإمارات منذ تأسيسها بأن العلاقات دائما بين الدول لابد أن تبنى على ثقة، على احترام متبادل، وعلى عمل مشترك عشان المستقبل يكون أكثر استقرار وازدهار. علشان هالشيء أصبحت اليوم الإمارات شريك موثوق في مجالات الاقتصاد، الثقافة، الابتكار، العمل الإنساني والتنمية المستدامة. اليوم الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع دول تقوم على مبدأ الحوار والتعاون، وتسعى دائما أنها تكون في تعزيز السلام ودعم المبادرات اللي ممكن أنها تخدم الإنسان وين ما كان، إيمانا أكيد بأن هذه الدولة وبأن هذه التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بالتكاتف وتبادل الخبرات. وأكثر شيء يميز دولة الإمارات العربية المتحدة إنها تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية تعيش معها في بيئة يسودها كل التسامح وكل الاحترام.

لتكون بذلك نموذج عالميا في التعايش والتنوع الثقافي، ويلتقي أكيد بجميع تحت مظلة قانون وقيم إنسانية. راح تتم الإمارات مثل ما هي بقيادتها الرشيدة برؤيتها المستقبلية، وطنا يبني الصداقات ويعزز الشراكات ويرسخ قسم وقيم السلام والتعاون أكيد مع مختلف الدول. ومما كانت هذه الدولة، العلاقات القوية دائما لا تقاس بعدد الاتفاقات وحسب، لكنها أكيد هي اللي تصنع من ثقة من ما يباه الشعب وخير الشعوب.

0: 클릭.
1: يا مرحبا وسهلا مستمعينا سالم الشامسي، يسعد لي مساك يا اخوي وتحيه لك ولدخولك المحترم. قطرات الندى مرحبا وسهلا حياك الله. زين يا مرحبا نواهل، مرحبا سالم، تحياتي لك. جايز خير، عليك السلام والرحمه. طارق عليك السلام والرحمه يا اخوي. عمر مرحبا وسهلا، نورت. ليلى تحياتي لك. أم عيسى دائما وأبدا فخورين، تحياتي لك. أهلا وسهلا أحمد، عليك السلام والرحمة. زينة يا مرحبا بك، وتحية أكيد لكم مستمعين اليوم في حلقتنا. أكيد بما أن سر أبو ظبي، أهلا وسهلا. بما أن اليوم ما شاء الله بداية الأسبوع، ندى تحياتي لك. بداية الأسبوع طمنوني عليكم. أنتوا بخير؟ الويكند كان زين؟ خبروني عن طاقتكم. ريماس يا مرحبا وسهلا. سراب أبو ظبي شكرا، يعني أنت بخير الحمد لله. النواهل تقول بخير. زينة ثانوية عامة زينة، ها؟ بالتوفيق يا رب. نواهل وايد زين. عمر الحمد لله شاري طاقة فل، مع اني سمعت ان الامتحان كان شوية سهل يعني. شكرا عمر البلوشي، حياك الله. بداية اسبوع معنوية عالية، ان شاء الله ما تنزل هالمعنوية وتتم مستمرة يا رب، تحياتي لك. راشد نورت. سالم بعد شكرا. بما ان المعنوية عالية والنفسية زينة والحمد لله انكم مبسوطين. علي مرحبا بك. حصة مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. تقول المعنوية عالية قبل الويكند والإجازة. شكلك بتطلعين على الإجازة السنوية. عمر البلوشي شكرا، وسالم شكرا. بما أن المعنوية حلوة وبما أن الأمور عندكم تمام وبداية الأسبوع الجميل لكل من يعني يتابعنا ويسمعنا، وأكد على أن الويكند هذا كان حلو. يوسف مرحبا بك، وأحس اسمه شمة، شو هو؟ ما فهمت. بدلعكم أكثر وبخلي اليوم الحلقة الأغنيات من اختياراتكم. شكرا شيري، فعطوني الأغاني اللي ودكم تسمعونها مع هالطاقة الحلوة والأسبوع الجميل. فناترى أي أغنية حابين تسمعونها على التيك توك على إمارات تفهمت.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
3: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
4: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.

بجروح الملح خلي نسهر لينا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا

معكم أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
4: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
0: خذ بريك وخلك معانا في كليك. كليك
6: حياكم الله أحلى مستمعين وأحلى ناس دائما وأبدا تتفاعل وتتواجد وتسولف وتتكلم، فشكرا أكيد، يعني شكرا. يعني أنا وايد أستانس يوم تكونون وايد على اللايف في تيك توك، أحس صدق إني أسولف مع ناس ويعني شفتوا الفعل وردة الفعل، فوايد أستانس من هالموضوع. قلب حياك الله. كتالونيا مرحبا. بو منصور أهلا وسهلا. فاطمة الزعابي يا مرحبا. خربشات ما يستوي ناقص. حياك الله ويا مرحبا بك الساعة فاطمة الزعابي، أهلا وسهلا نورتي. خلونا نروح لموضوع شو رايك وبرايكم في علي. أهلا وسهلا AH يا مرحبا. أبي رايكم في مقولة، بقول لكم مقولة أنت تقولها أنا أقولها هذاك يقولها وهذه تقولها كل المقولة يعني نقولها. شكرا شكرا فاطمة. المقولة هذه أبي أعرف فقط هل أنت مع هذه المقولة أو ضد هذه المقولة. بطريقتك الخاصة تقدر تجاوبني وانت تسمعني الحين في السيارة، تتواجد على التيك توك على إمارات اف ام. أهلا أهلا أهلا ومرحبا سياف. شو نقال العلوم ما فهمت علي. إنزين صبر إذا أنت تام على رأيك لا تغيره. المقولة تقول الفرصة ما تي إلا مرة، يا تقتنصها أو إنها تضيع عليك. إذا تعتقد أن الفرصة في الحياة تمر مرة واحدة وضاعت وانتهى كل شيء، أم أنت من الأشخاص اللي دائما يشوف أنه لازم يصنع هذه الفرصة وأن كل باب ينغلق ينفتح باب ثاني؟
0: كليك
6: صحيح مع المقولة؟ شموع تقول كيف أعرف أنها فرصة؟ حلو السؤال. أما تقول مع عيني يقول هي اللي يفوت يموت.

0: مش دايما. عمر يقول لا مو مع المقولة. أوكي في نكنيم يقول صحيح أحلام تقول ضد المقولة. شموع كيف تعرفين أنها فرصة؟ كل شيء يوصل تشييت هو فرصة. شخص تواجد لأول مرة في حياتك هو فرصة. وظيفة يتج لأول مرة في حياتك هذه فرصة. شيء تبين تشترينه هذه أي شيء يدعو إلى أن تفكرين فيه فهذه فرصة، لأن الفرصة دائما أتي مع التفكير فيها، إما أني أنا أخذها وإما أني أنا أرفضها. اللي قالوا صح نحن مع المقولة يعني، وفي ناس قالت أنا ضد هذه المقولة. في فرص دائما في الحياة أتي، وإذا راحت فرصة نأخذ فرصة ثانية. أبو محمد شكرا لك. ولكن ممكن تتساءلون وتقولون بأن فعلا يمكن إذا ضيعت هذه الفرصة أندم عليها سنين وتصير. فاطمة زعاب تقول نعم بعض الفرص ما تتكرر، لكن مش كل الفرص كذلك. خربشات تقول ضد، أن الفرصة يمكن ترد بس بأشكال ثانية. أحلام تقول دائما الخيرة فيما يختاره الله. أوكي بالعكس، أحيانا اللي يفوتنا يكون أحسن إن فاتنا، وأحيانا العكس نقول ليتنا استغلينا هذه الفرصة وكانت من نصيبنا، خصوصا إذا كنا نقيس عليها مقاييس جدا عالية. هني عاد يصير الندم. صحيح الفرصة لابد أن الإنسان يقتنصها ولا يفوتها. سلطان عليك السلام والرحمة، حياك الله. كلنا يعني خلنا نجمعها ونقول بأن سبق وضعت علينا فرص وكنا نعتقد أنها ما تتكرر، وبعدين اكتشفنا مثل ما قالت فاطمة الزعابي أن الحياة عوضتنا فرص أحلى منها وأفضل منها، أو العكس إذا ندمت على فرصة تركتها ممكن أن ما ترجع تنعاد بحياتك. هني أنت اللي تقرر. مو مع ذلك كل فرصة لازم نستغلها، يا تكون فرصة فرصة يا تكون درس بس ندروس. عادل النعيمي حياك الله. تعجبني مقولة بس ندروس من الحياة، استكفينا. ولكن خلني أقول بطريقة ثانية وبسؤال مختلف، لو رجع فيك الزمن، لو رجع فيك الزمن بهذه الفرص، إن كنت أنت شخص محظوظ وخسرت فرصة عادي، جبرني الشوق، أهم شيء إن القناعة مهمة. الفرصة بسيطة، كيف بسيطة؟ أبو أمير حياك الله ويا مرحبا. خدت حاجة من الدنيا. عمر تحياتي لك. والله هو شبعنا دروس لكن ما زلنا نكافح. أكيد الإنسان خلق ليكافح طال عمرك. حقيقي يكفي دروس تعلمنا من الحياة. أبى أسألكم سؤال سريع مثل ما يقولون، لو رجع فيك الزمن شو الفرصة اللي كنت بتتمسك فيها أكثر وأكثر؟ مش اللي ندمت ندم كامل إنها راحت عليك بدون ما تستغلها، ولكن كنت لو بإمكانك يعني لو توفرت العوامل والبيئة في إنك أنت تستغل هذه الفرصة وما تضيعها من إيدك، كانت فرصة ما راح تطوفها. لو رجع فيك الزمن شو الفرصة اللي كانت فعلا أو اللي كنت بتتمسك فيها أكثر؟ لو رجع برفضها وبثبت على رأيي، الحمد لله راضية بكل شيء.
1: كليك
0: ايه افاهمين الفرص غير غلط يعني. كاتبين اكون صغير ما اكبر، هذه مش فرصة هذه سنة حياة. خلاص ما بي اتمسك في شيء، تعبت. خربشات المهندسة او عفوا المهندس صبري يقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله برجع أكيد مع كومنتاتكم، لكن أتري منكم الكومنتات اللي تقولي لو رجع فيك الزمن شو الفرصة اللي كنت بتتمسك فيها أكثر، على إمارات FM على التيك توك.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعين كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريمول.ae.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس. خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان جي استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
4: اقتنعت، بنزل الحين.
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
6: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعين كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: كليك وين ما تكون، كليك بكل لحظة، كليك نحن وياك. كليك
1: يلا خلوني أرجع لكومنتاتكم الجميلة على التيك توك، على اللايف، على إمارات اف ام. وكنت سألتكم لو رجع فيك الزمن شو الفرصة اللي كنت بتتمسك فيها أكثر. نون عين يسعد لي مساك ويقول الفرصة راحت، يعني راحت. رسام يقول هو الشخص عادة لما تأتيه الفرصة ما يشعر بقيمتها لين ما تروح، بس إذا فكر وعرف يستغلها يا رسام ما راح تروح ويعرف قيمتها. عادل النعيم يقول كنت بشتري لو رجع فيني الزمن كنت بشتري الأراضي يوم كانت ببلاش. ما كانت ببلاش، كانت بأسعار يعني معقولة، صح؟ ماكس يقول الزمن لو رجع أبي أتعلم دروس أول تعليم المرحلة الابتدائية. إيه ثانك يو. مهندس صبري يقول ما راح لم يكن لنا نصيب فيه. المهرة تحياتي لك، يسعد لي مساك.

رسام يقول هي مسألة دقيقة نوعا ما. أكيد ما كانت بأسعار أنتوا رحتوا العقربي وعادل رحتوا جروب المقاولات والبنى وهالسوالف صح؟ إبراهيم يقول والله العقار والدبار. هشام حياك الله. أم تقول ليس المهم أن تأتيك الفرصة بل أن تكون مستعد.

لما تيك هذه الفرصة وتكون وقتها صعب لما تيك هذه الفرصة وانت مو مستعد. ويسعدك يا إبراهيم، حياك الله. كليك. في فرص وايد في حياتنا لو يرجع فينا الزمن ما كنا طوفناه وكنا بنتمسك فيها أكثر وأكثر. راعي الفخامة تحياتي لك عمر، إن شاء الله دائما وأبدا. بس يعني لا تخلون ندم أن ضاعت عنك الفرصة بأن هذه الفرصة ما راح تتعوض. لا، يمكن في كومنتاتكم اتفقتوا واختلفتوا وقلتوا أن دائما وأبدا الفرصة اللي ما نستغلها اليوم ممكن تجينا باكر أفضل وأحسن، ولكن نتعلم نتعلم. إذا ضاعت الفرصة اليوم مش شرط كل الفرص لازم أن احنا نضيعها. شكرا هشام، شكرا. لازم نعرف الفرصة اللي دائما نستغلها بالشكل الصحيح والفرص اللي نطوفها ونحن مرتاحين وما نندم عليها. كليك. والفرص دائما وأبدا يمكن ما تتشابه مستمعيني. شكرا ندى، كلك ذوق. مصطفى يقول أيوة الفرص يمكن ما تتشابه مستمعينا لكن أكيد إنها ما تنتهي. الحياة طول ما أنت عايشنها مليئة بالفرص، الأهم أنك أنت تتريى هذه الفرصة وأنت تكون مثل ما قالت أم بأنك أنت مستعد لها لما توصلك. مش كل فرصة لازم أنت تضيعها وتقول ما كانت لي.

0: كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك
1: من الاثنين. الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولية. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية وخطيرة تستوجب موقفا عربيا موحدا وتحركا برلمانيا ودبلوماسيا أكثر فاعلية لمواجهة الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. دان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه دمر نفقا لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان، وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش يدمر بنية تحتية تابعة للحزب في قرية بجنوب لبنان. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس ضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، توفيت منها 360 حالة. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
4: موضوع مهم بكلمك فيه.
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
5: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
6: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة

تعد معرفة أعراض مرض الإدمان والاكتشاف المبكر له من أهم الأسباب التي تساعد في الشفاء من هذا المرض، وهنا يأتي دور الأسرة في معرفة المرض وأعراضه ومساعدة مريض الإدمان لتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب. للاستفسار يرجى الاتصال بالمركز الوطني للتأهيل على الرقم المجاني 8-2252.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

والله ما تحتاجون. يسعد مسا هالإمارات وهالبلاد، والله يعز قادتها وشعبها ويعز كل يعني حبة رمل فيها. أباكم تكتبون آمين. أنا أدري إن كل حد سمعني وما سمعني قال آمين، بس أبغى أشوف. إيمان عمر عاشق الوطن حياك الله. بالإمارات كنا فخر. شيف أحمد تحياتي لك. نوال عمر تايا روز أيدي كوين بدر علي غريم الشوق ما شاء الله مو ملحقة. ماكس تحياتي لك. الله يحييك شيف أحمد. يلا خلونا نروح لأغرب شيء. شكرا شكرا. أقرأ من الأيباد. الأيباد موجود عندي وأقرأ كل كومنتاتكم. تحية لك يا ريمو. يسعد مساك وين ما تكونين. عناد مرحبا وسهلا. يلا خلونا نروح لفقرة أغرب شيء، والجائزة هي إنك تاكل بلا حدود مش هني وبس. تخيلوا إن في مونديال غير مونديال كأس العالم، وفي تصفيات وتأهيلات ودنيا وسالفة سالفة سالفة. يعني الكل اليوم موجود على مونديال كاس 2026، لكن المونديال اللي اليوم جايبتلكم اياه مختلف. ديجو تحياتي لك. شكرا اهلا وسهلا. انزين شو المونديال اللي جايبتلنا اياه بدور؟ هو مونديال اللي يحبون الاكل، ركزوا معايا. اكيد الكل يعني لا مو الكل، احس بالذات هالسويت. جمعنا بخير حياك الله. إبراهيم تحياتنا لك يا مرحبا بك. شكرا أبو يوسف. الكنتاوي السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. شكرا عناد. يلا تتوقعون السويت اللي بتكلم فيه واللي له مونديال خاص فيه، شو نوع السويت؟ شو اسمه؟ شو هو؟ نبي مونديال أقوى مكيفات في الصيف. لا اليوم الحلو اللي بتكلم عنه واللي له مونديال هو التراميسو. في حد يحب التراميسو؟ لا مش الكيك. أم في حد هني موجود في التيك توك يحب التراميسو؟ بس يرفع لي يده، لأن بالذات السويت مش كل الناس تحبه يعني، ومش كل الناس تضبطه. هاي اللي تراميسو عمر ما تعرفه؟ عمر يقول أنا شكلك عناد ما تحبينه صح؟ مس النور عمر حياك الله. يس اي لايك. اوكي شايف يعني اكيد اكيد بيعيبك التراميسو. دبي يقول لذيذ. إنزين يقول لك في إعلان قدموه عن ماراثون كاس عالم لطبخ حلوى لتراميسو في مدينة إيطالية، تفاعلوا فيها بشكل وايد كبير نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الفائز اللي بيفوز بهذه الجائزة الفريدة راح تكون تراميسو بلا حدود مدى العمر وفقا للجنة المنظمة. أحلى شيء. الحدث هذا راح يقام في شهر 10 في المدينة الإيطالية التاريخية، واللي يمتد لمسافة 10 كيلومتر عبر المعالم الأثرية والقنوات المائية اللي اكتسبت فيها مدينة ترافيزو لقب البندقية الصغيرة. إن الواحد يتناول التراميسو بلا حدود هي مكافأة غريبة للفائز بهذه الجائزة. يعني تاكل تاكل تاكل تاكل. اي 77 حياك الله يا مرحبا عليك السلام والرحمة. تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل تراميسو. لا تركض مو تاكل. هو انك تركض في مسافة 10 كيلومتر عبر المعالم والقنوات المائية الإيطالية، ومن بعدها اذا فزت تحصل على تراميسو بلا حدود. شرايكم؟

حياكم الله وكلي فخر أنا الإماراتي. شكرا أكيد لكم مستمعينا، حلوة روحكم الجميلة، أنتم ما تحتاجون أي شيء.

يبي يقول خلي يحطون قهوة عربية. بيعطونك شيء يعني من مشروباتهم يعني. السكر يصيح. عناد تحياتي لك. اتش مس النور كيف باكل تراميسو كل يوم. عاد هذه هي الجائزة يعني, هاي هذا هو يعني الإجراء, إن 10 كيلو تركضها لازم بعدها تاكل تراميسو مدى الحياة. ليش اختاروا هذه المدينة, مدينة تريفيزو؟ لأنها المدينة اللي يعبرها الكثيرون واللي يصنعون فيها هالنوع من الحلوى. راح ينطلق الماراثون وينتهي عند أسوارها التاريخية, في محاولة أيضا إنهم يروجون لهذه المدينة سياحيا. واحد سويت إذا ممكن, ما شيء لازم مدى الحياة, خل أتحرك من مكاني أول شيء. اللي بيشاركون كلهم غير صحيين. أنت يعني بتركضون 10 كيلومتر وبالتالي يعني بيكون في صحة في الموضوع يعني, بس بتغيرونها. هاي بطولة عالمية, بطولة عالمية موجودة عندهم دائما وأبدا في إيطاليا. ليتهم يبدلونا بتشيز كيك. تحبون التشيز كيك؟ إنزين, يقول لكم طبعا الماراثون رح يكون من بوابة حدث أضخم يقام سنويا في المدينة, هو مونديال العالم للتراميسو اللي راح يكون مئات الطهاة حول العالم عشان تنافسون على طبخ أفضل طبق من الحلوى الإيطالية الشهيرة. يعني اللي بيسوي لكم الأطباق للتراميسو راح يكونون طهاة من حول العالم. ما في أي يعني شروط للمشاركة في هذا المونديال غير إنه يكون في فئتين, وصفة أصلية صارمة مكونة من 6 عناصر فقط, وفئة الوصفة الحرة اللي تسمح إن الواحد يحط فيها مكونات إضافية. أحس يعني بيكون في سباق ركض, وبيكون في سباق اللي يطبخون طهاة العالم. ليش مبهري؟ إيطاليا جدراها بالهريس يعني, أكيد بيسوون شيء من ثقافتهم يعني. إذا صرت كل ساعة بيعطوني كيف يعني, ما فهمت. يوسف مساء النور حياك الله. أول شيء ركض على الخفيف بعدين أزيد السرعة. التغريدات على هذه على هذا المونديال في منصة إكس, في فريق انبهر بالفكرة والمكافأة الفريدة في أنه يمزج موضوع الجري وأن الواحد يستمتع بالحلوى الشهيرة لتراميسو, وفي فريق ثاني اتساءل عن هل ممكن الواحد أنه بعد ما يعدي 10 كيلومترات بيتناول سكر وايد مثل ما أنتوا قلتوا, وفي فريق كان يعني مع أن الفكرة حلوة في أن الواحد يروج للسياحة والترويج للمدينة عن طريق أكيد الرياضة والحلوى.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: من إيهاند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيهاند. اعرف أكثر عبر إيهاند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيهاند، دائماً في أكثر.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.

يقولون ان احلى الاشياء هي الاشياء اللي ما نقدر نشتريها بالمال، ومن احلاها واجملها العطاء. العطاء مو بالشيء اللي وايد تملكه، العطاء ممكن يكون ان عندك قلب يعرف كيف يعطي، وممكن يكون العطاء في كلمة طيبة تعيد فيها الأمل لشخص يمكن دمر التعب، أو ابتسامة تخفف هم، أو حتى وقت تعطيه لشخص محتاج منك إنك تسمعه. صحيح وعندك حق إن صرنا في زمن كل حد مستعيل، لكن يتم الإنسان اللي يمد يده للخير مختلف تماما، لأن أثر عطائه ما ينقاس بالشيء اللي يقدمه، لكن أكيد ينقاس بوصله من عطاء للقلب الثاني. الحلو في العطاء إنه ما ينقصك أي شيء على فكرة، لا، العطاء يزيدك راحة، يزيدك بركة، يمنحك شعور دائما بأن ما في مثل هذا الشعور أي شيء مشابه، شعور جميل في أنك أنت تكون سبب سعادة إنسان. لا تنتظر مناسبة علشان تكون فيها معطاء، سو مناسبة من نفسك لنفسك، اتصل مثلا بأمك وبوك، اسأل عن ربيعك اللي غاب عنك من زمان، ساعد محتاج إذا كنت تعرف أنه فعلا محتاج، سامح أي حد أنت غلطت بحقه. على فكرة ترى

حتى لما توزع كلام حلو وجميل وايد حلو، الكلمة يمكن هذه محتاجنها الشخص منك. من القلب أبي أقول دايما تذكروا إن الحياة ما تنقاس باللي نجمع نفسنا، بس الحياة تنقاس باللي نتركها للطرف الثاني والأثر الطيب في حياة غيرنا. خلكم دايما منبع للعطاء، ترى أجمل شيء للإنسان يتم بعد رحيله وبعد عمر طويل هو العطاء والدعوة الصادقة والذكرى الجميلة والقلب اللي أسعده بدون حتى ما يتريى منه شيء. أنا أبا أقول بأن أنتوا أهل الخير، ودام عطائكم يا رب الحياة للقلوب اللي حولكم يا رب.

0: وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك نحن وياك. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام. هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس. خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز أر أس اليوم.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكثر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
3: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

رجعت معكم في كليك جولد. حياك الله ويا مرحبا بك الساعة دي. تبون أي أغنية ولا في أغنية معينة؟ أسمع أحط أغنية بعدين تقولوا مو بهذه لا، بس أعطوني أغنية. بدر حياك الله، مساء النور. ما فهمت تلفزيون أبو ظبي بعدين شو اسمه. تحية لك يا بدر. صوب العفو جولد محمد شوها، ما فهمت اسمها صوب. لحظة خليني أشوف لك إذا الأغنية موجودة متوفرة بهالاسم ولا لا. ما في شيء اسمه صوب، صوب الشعيبي ما شيء. ما طلعت لي أغنية اسمها صوب الشعيبي الصراحة. مساء نور، مساء الخير. عامر، من زمان ما حطيت لك عامر علي بن محمد، صح طلبت أنت يوم الخميس وما حطيتها، بس إذا ما لقيت على نفس الاسم فبحط لك أي أغنية ثانية. تمام، متفقين؟

زين خلونا نروح لفعالياتنا ونروح لفقرات فعالياتنا. واليوم جبت لكم فعالية حلوة من الفعاليات الجميلة الوايد الموجودة في طبعا متحف زايد الوطني، في فعالية اسمها صباح السكينة، وهي تجربة هادئة لكل من يزور المتحف، يعني تستمتعون بالمتحف بهدوء عبر تعديل إضاءة، صوت، عوامل حسية يوفر لكم بيئة مريحة. تتأثرون أيضا بالمحفزات الحسية. البرنامج هذا يقام شهريا كل أول يوم أحد من كل شهر. فاللي حاب يستمتع بهذه الفعالية، عنده فعالية صباح السكينة بدر الشعيبي وعلي بن محمد، بحط لكم إياها، خلونا نستمتع أيضا من هالي وارجع لكم أكيد.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: اخذوا أهلكم وروحوا لمنطقة مشجعي كاس العالم في طبعا الريم مول في أبوظبي، ويعني انفقوا 200 درهم إماراتي حتى تاريخ 19/7، وراح تستمتعون بتحديات المهارات الفعالية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة، وتكملون طبعا ببطاقة التحدي الدخول في سحب وفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. تطبق الشروط والأحكام، وإذا تبون تفاصيل أكثر زوروا ريمول.ae.

ام اي اتوقع يسألون شو اسم هاي الأغنية، اسمها لاني بجايع، تحياتي لكم. شكرا شكرا الكينج، شكرا. عامر مش متوفر عندي بهالاسم. تحياتي اكيد لمن يسمعنا عبر اثير امارات اف ام، ويا مرحبا السام. شكرا شكرا عامر. لا والله اليوم ما شيء مسابقات، لكن اكيد في الايام المقبله ان شاء الله راح تكون معنا مسابقات حلوه. عائشه النعيمي تحياتي لك وحياه ان شاء الله. بوليت الامر يرجع لك طال عمرك. يلا خلوني أخبركم شوية عن 2XL Home. طبعا غمضوا عيونكم وتخيلوا أن أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت الانخلاء، وغرفتكم ألوانتي غروب ساحرة. مع 2XL Home دايما بيحولون بيتكم لصيف ملاذ حقيقي من الفخامة والهدوء. طبعا عندهم خامات طبيعية، عندهم ألوان ترابية تريح الأعصاب، وهذه الألوان الدارجة. الأجمل أن خصوماتهم خيالية من 25% ل 75% وعلى كل التشكيلات. زورون فرعهم 2XL Home أو تقدرونكم تسوقون أونلاين على 2XLHome.com. دي ما لقيت الأغنية اللي أنتي طالبتنها بالاسم هذا، ولكن اخترت لك الأغنية. تحياتي لك.

0: كليك وين ما تكون، كليك بكل لحظة، كليك نحن وياك. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: النداء الأخير ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

رجعنا معاكم لختام حلقة اليوم, إن شاء الله أشوفكم على خير. شكرا عبدو, وشكرا أم, وكل اللي كانوا متواجدين ومتفاعلين معي من خلال حلقة اليوم. شكرا سراب أبوظبي, إن شاء الله أشوفكم على خير في حلقة قادمة من برنامج أكلك. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات رفع توجيهاتها المالية لعام 2026 بالكامل، بما يعكس الأداء الفعلي المحقق خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأكدت الشركة استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن البحري لديها، مشيرة إلى أن التوجهات المحدثة تعكس الأداء المحقق منذ بداية العام واستمرار قوة السوق، فيما تبقى نتائج العام بأكمله مرتبطة إلى حد كبير بتطورات الأوضاع الإقليمية ومستويات عدم اليقين. أعلنت مجموعة موانئ أبو ظبي توقيع اتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتنفيذ أعمال تطوير الرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة. وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث يستثمر الجانبان بصورة مشتركة 84 مليون درهم في برنامج متعدد المراحل لتطوير الرصيف وتحديث البنية التحتية المينائية المخصصة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. أكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التجزئة أن سوق دولة الإمارات يواصل تسجيل فرص نمو قوية مع اقتراب موسم العطلات الصيفية لعام 2026، وتحسن النشاط الاقتصادي وتغير أنماط الإنفاق في وقت أصبح فيه المستهلك أكثر تركيزاً على القيمة والجودة والراحة. اختتمت غرفة عجمان المرحلة الأولى من برنامج زيارات المنشآت الصناعية الذي نفذته بالتعاون مع دائرة المالية في الإمارة وهيئة النقل، حيث شملت المرحلة الأولى زيارة 6 مصانع للاطلاع على قدراتها الإنتاجية ومستوى الجودة. وشارك في برنامج زيارات مسؤولو المشتريات من الجهات الحكومية في إمارة عجمان. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. Oh.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في غمزة رأس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا غمزة رأس اليوم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أنا انتمي لك غلا من راسي إرساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك وانقالوا انت إماراتي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: تبقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والإكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: تو إكس إل هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
3: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو، مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود، من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: التضحية
4: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأم.

0: الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول بعمرك المكافأة الكبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح. إمارات FM.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار،

0: إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائماً في أكثر.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
3: 3-2-1-Q. في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة
5: وتخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
7: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
8: ما غفلت عينا عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
7: والمقيم يلي لقي فيها داره.
9: وقرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل

0: النعاش عليها،
1: يجمعنا حب الوطن
0: وروح الوحدة
1: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت.
2: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها بحر حق،
0: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
0: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير.
0: لا تشلون هم.
2: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي اي.

0: Estou.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

ثواني، متأكد انك رابط حزامك؟ تراها غالية علينا سلامتك.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك. هدفها رضاك. إمارات FM.

0: برنامج الفريج.
1: السوالف ما تخلص في الفريج.
2: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
1: كل يوم عنا موضوع جديد.
2: كلها في الفريج.
1: من الاثنين
2: لين الخميس ومن الساعة 3
1: لين 4:30 العصر
2: على الموجة الصح.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
6: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
9: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
10: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت.
11: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
12: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
13: The UAE is ready.
14: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
15: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

0: شد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي اي.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

حبشان ثمانية وتسعين فاصل أربعة إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: Parayı şuna.
1: أنت تسمع إمارات اف ام.
2: إمارات اف ام
1: تسمع وكأنك ترى.
3: وكأنك ترى.

0: نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.